0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام وسامعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة وبرنامج هذا الصباح الإخباري. حتى تمام 8 سنكون وإياكم في متابعة إخبارية لأهم وآخر المستجدات المحلية وكذلك العربية والدولية لهذا اليوم الأربعاء 26 من آب أغسطس لعام 2026 الموافق 13 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. في حالة الطقس المتوقع لهذا النهار مستمعين، يكون الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. تستمر الأجواء الجافة والحارة حتى يوم السبت القادم وفق توقعات الأرصاد.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
1: في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، الدولار يصرف بشيكلين و98 أجورة، الدينار ب4.20 أجورة، اليورو ب3.48 أجورة، علما أن هذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.

وبرصد آخر التطورات الميدانية في الضفة المحتلة، مستمعينا، وكالعادة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة. جيش الاحتلال وفق مصادر محلية اعتقل الشاب سليمان الزلفي خلال اقتحام منطقة السكنات في محيط الجامعة العربية الأمريكية في جنين. أما في مخيم الفوار جنوب الخليل فاعتقل الأسير المحرر يمان خشان عقب مداهمة منزله، في حين اعتقل 3 مواطنين من بلدة دير الغصون شمال طول كرم. وأفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة عقب مداهمة بناية سكنية في حي الزهراء بمدينة جنين. أما في بلدة نحال غرب بيت لحم فأفادت المصادر باقتحام قوات الاحتلال البلدة ومداهمتها لعدد من المنازل.

يوم أمس في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة أصيب 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال مواجهات اندلعت مع تلك القوات في ظل ما شهده مخيم قلنديا ومحيطه من إخلاء قوات الاحتلال لمعهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا يوم أمس بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وبطبيعة الحال هذا الإجراء والإخلاء للمعهد أخذ صدى واسعا في ردود الأفعال على صعيد الأمم المتحدة.

إلى التي أدانت دخول سلطات الاحتلال غير المصرح به واستيلائها غير القانوني على مركز التدريب في قلنديا.

وأدانت الأونروا التوغل غير المصرح به والمثير للقلق العميق في مركز تدريب قلنديا، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لحماية حرمة المركز وجميع مرافق الأمم المتحدة الأخرى في القدس الشرقية المحتلة. وبحسب الوكالة الأممية فإن مركز تدريب قلنديا ليس مجرد مبنى، إذ أنه أقدم مركز للتدريب المهني يتبع للأونروا ويخدم لاجئي فلسطين منذ أكثر من 7 عقود، حيث تخرج الآلاف من لاجئي فلسطين من المركز وواصلوا المساهمة في أسواق العمل المحلية والإقليمية. ويوفر المركز كل عام لمئات الطلاب من لاجئي فلسطين من مخيمات اللاجئين في مختلف أنحاء الضفة، والذين يواجه العديد منهم صعوبات اجتماعية واقتصادية شديدة. يوفر لهم المركز إمكانية الوصول إلى التعلم والتعليم المهني المجاني والطريق نحو استقلال اقتصادي أكبر.

أما محافظة القدس فقالت في بيان لها إن إخلاء معهد قلنديا للأونروا وفرض السيطرة عليه خطوة استيطانية تستهدف الوجود الأممي وحقوق اللاجئين. يأتي ذلك فيما نشرت أو صدرت عدة إدانات متعلقة بهذا الانتهاك من الأردن وكذلك أمين عام مجلس التعاون الإسلامي وأيضا البرلمان العربي وغيرها من الدول التي أدانت اقتحام قوات الاحتلال معهد قلنديا وإغلاقه بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي شارك هو شخصيا في هذا الاقتحام. وقد نشر بن غفير مقطع فيديو من داخل المعهد وهو يجلس على مكتب مدير معهد الأونروا، وقال بن غفير في هذا الفيديو: هنا كان يجلس مدير معهد الأونروا والآن أنا أجلس مكانه، والإرهابيون كما يصفهم يجب أن يطردوا من كل مكان في إسرائيل، وسنفتتح مدارس للأطفال هنا، حسبما قال بن غفير.

أما في قطاع غزة فقد تواصلت خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد ارتقى 4 من الشهداء في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال غزة مساء أمس. مصادر طبية، فقد استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون مساء أمس إثر غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك في استهداف لمحيط مدرسة أبو حسين في المخيم. والشهداء هم براء الطناني وأمير عساف ورمزي نصر الله وطاهر عطالله بحسب مصادر صحفية. لترتفع الحصيلة للشهداء في مناطق القطاع منذ صباح أمس إلى 8 شهداء وعدد من الإصابات، كما أصيبت فتاة بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح.

الدفاع المدني في مدينة غزة يعلن انتهاء أعمال البحث عن جثامين شهداء لعائلة سلمي في منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة، وانتشار رفات 20 شهيدا بعضهم من عائلة الحداد. وأشار الدفاع المدني إلى أنه جرى الانتقال للبحث عن جثامين شهداء آخرين لعائلة رحيم تحت منزلهم المدمر في محيط مسجد علي في منطقة الزيتون.

رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يتفقد قواته في قطاع غزة، ويقول إن الجيش لن يتخلى عن هدف نزع السلاح من القطاع وتفكيك حماس بكل الوسائل المطلوبة. بلديات شمالي غزة تحذر من تفاقم أزمة المياه، وتقول إن 60% من مولدات البلديات متعطلة. الأمم المتحدة تندد بتهديد إسرائيل طرد سكان من مناطق في غزة تطلق منها طائرات ورقية، معربة عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الذي يصدر من مسؤولين إسرائيليين.

0: فقد اعتبر مسؤول في مجلس السلام إطلاق الطائرات الورقية من غزة جزءا من الأنشطة المسلحة التي يجب وقفها في تماهٍ مع الموقف الإسرائيلي، بينما ألقى أطفال في القطاع طائراتهم الورقية في مياه البحر خلال وقفة احتجاجية على التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد، في وقت تؤكد فيه المعطيات الميدانية أن الطائرات التي وصلت إلى مستوطنات إسرائيلية محاذية لم تكن تحمل مواد متفجرة أو حارقة. في المقابل شدد المسؤول نفسه في مجلس السلام على أن إسرائيل مطالبة أيضا بالتزام وقف إطلاق النار، وقال إن على إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، فلا يجوز أن يتجاوز العمل العسكري الرد على تهديدات حقيقية ووشيكة. وجاء موقف مجلس السلام بعدما قدمت إسرائيل شكوى إليه بشأن الطائرات الورقية التي وصلت خلال الأسابيع الأخيرة من قطاع غزة إلى مناطق إسرائيلية محاذية، في حين لم يسجل وجود مواد متفجرة أو حارقة في الطائرات التي عثر عليها. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الجيش إسرائيل كاتس قد هددا بتوسيع الهجمات على قطاع غزة إذا لم يتوقف إطلاق الطائرات الورقية باتجاه المستوطنات.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بونس حيمان.

أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام. 4 دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن في استديوهات راديو بيت لحم 2000، ونحن وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري.

في العناوين الإخبارية البارزة هذا الصباح، الاحتلال يطرد خبراء هولندا من مركز تنسيق مساعدات غزة ردا على حظر منتجات المستوطنات. أصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا يقضي بالطرد الفوري لممثلي هولندا من مركز الدعم الدولي المخصص لقطاع غزة المتواجد في منطقة كريات جات جنوبي الأراضي المحتلة. وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون سار أن هذا الإجراء حظي بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تم إمهال الطاقم الهولندي مدة أسبوع واحد فقط للمغادرة بشكل نهائي، في خطوة تعكس حجم التوتر الدبلوماسي والتصعيد بين الطرفين. أوضحت مصادر رسمية أن هذا القرار جاء كرد فعل انتقامي على التشريع الذي أقرته هولندا مؤخرا، والمقرر البدء بتنفيذه في 22 من سبتمبر المقبل، والذي يمنع تداول وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهضبة الجولان. ووصف ساعر هذا القانون بأنه يمثل ذروة الإجراءات المناهضة للاحتلال، متهما الجانب الهولندي بتبني سياسات المقاطعة التي وصفها بأنها تندرج ضمن موجة العداء للسامية في أوروبا.

مؤشرة أمريكية لإسرائيل من تصاعد إرهاب المستوطنين لا تعتبر دعمنا أمرا مفروغا منه. فقد حذر مستشارون ومسؤولون أمريكيون زاروا إسرائيل في الأيام الأخيرة حكومة نتنياهو من تداعيات تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ملوحين بأن استمرار هذه الاعتداءات قد يضر بالدعم الأمريكي لإسرائيل وبعلاقاتها الدولية. وبحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية الليلة الماضية، فقد صدرت هذه التصريحات والتحذيرات عن أعضاء بعثة أمريكية تزور إسرائيل حاليا وتضم فرقا مهنية وموظفين ومستشارين لمسؤولين أمريكيين كبار وأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب. وقد عقد أعضاؤها سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين ولا سيما الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وذكرت القناة 12 أن أعضاء الوفد أثاروا مرارا خلال هذه اللقاءات ما وصفه التقرير بالجريمة القومية التي يرتكبها مستوطنون في الضفة، ونقل عنهم توجيه انتقادات حادة إلى أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين. وبحسب التقرير قال أحد أعضاء الوفد للمسؤول الإسرائيلي: نحن ندافع عنكم بكل طريقة وفي ظروف صعبة بينما العالم بأسره ضدكم، لا يمكن أن يكون المقابل الذي نحصل عليه أعمال عنف ونهب ومحاولات للاعتداء على فلسطينيين. وأضاف أعضاء الوفد للمسؤول الإسرائيلي: لا تعتبر الدعم الأمريكي أمرا مفروغا منه بينما تسمحون باستمرار هذه الأعمال، هذا سيعود إليكم من الباب الخلفي، كيف لا تفهمون ذلك بأنفسكم؟

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ونحن نتحدث في هذا الإطار، صرحت وقالت أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في ذهن أي شخص بشأن حجم الضرر الذي ألحقه نتنياهو أولا وقبل كل شيء بإسرائيل نفسها، وثانيا بالصورة والانطباع اللذين يحملهما الناس ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في مختلف أنحاء العالم عن إسرائيل، وهذا الضرر لا بد من إصلاحه كما قالت.

تحذير أردني فلسطيني، إسرائيل تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. هذه التحذيرات من إمكانية انفجار الأوضاع في الضفة الغربية تأتي في ظل التصاعد غير المسبوق لاعتداءات المستوطنين اليومية على الأهالي والممتلكات في مناطق الضفة الغربية المحتلة، حتى أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أثاروا هذه القضية وحذروا من إمكانية انفجار الأوضاع في الضفة جراء عنف المستوطنين.

مدير عام نادي الأسير والمتحدث الرسمي باسمه أمجد النجار يفيد بأن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 62 شهيدا من أبناء محافظة الخليل، بينهم 13 طفلا وثلاثة أسرى ارتقوا داخل سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023.

العملية الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش يواصل سياسته الرامية إلى ابتلاع أراضي الضفة، حيث وقع على 18 اتفاقية لتنظيم وتوسيع المستوطنات الحديثة والقديمة.

نتنياهو يهاجم الأحزاب الجديدة ويحذر من إهدار الأصوات في كتلة الائتلاف قبل الانتخابات، وذلك بعد أن أطلق وينتر حزب شعب إسرائيل وقدم عددا من المرشحين الذين انضموا إلى هذه القائمة.

وكان العميد السابق في جيش الاحتلال عوفر وينتر أعلن رسميا أمس عن الحزب الذي سيخوض الانتخابات المقبلة من خلاله، بعد أن كان على اتصال لبعض الوقت مع عدد من الأحزاب التي ستنضم إلى حزبه. لهذا جاء هذا التحذير من قبل بنيامين نتنياهو خوفا من الخسارة.

0: دانة واسعة لما أقدم عليه العضو في كنيسة الاحتلال تسيفي سوكوت، حيث اقتحم قرية مادم صباح أمس وحطم نصبا تذكاريا للشهداء بالتنسيق مع جيش الاحتلال.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام متابعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التقت بوفد من قيادة حركة فتح برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ. هذا الوفد القيادي من الجبهة الشعبية ترأسه نائب الأمين العام جميل مزهر، وبحث اللقاءات أو التطورات السياسية والمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حرب الإبادة والتهجير وتصاعد الاستيطان والاقتحامات وسياسة الاحتلال. وخلال هذا اللقاء، وفق بيان للجبهة الشعبية، طرح نائب الأمين العام للشعبية رؤية وطنية شاملة تنطلق من أولوية وقف حرب الإبادة وحماية الشعب الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية. وأكدت الجبهة الشعبية أن تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده في كل مكان يجب أن تشكل المرجعية الأخلاقية والسياسية لأي حوار وطني، بعيدا عن الحسابات الفئوية والبحث عن المواقع والحصص. ودعا نائب الأمين العام إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل لبحث القضايا الوطنية والسياسية والأمنية وأشكال المقاومة وإدارة المواجهة وقواعد الشراكة الوطنية.

وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول إن قواته ستبقى في جبل الشيخ السوري وفيما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية داخل سوريا، رابطا أي انسحاب باستمرار ما وصفه بالتهديدات الجهادية، وموجها رسالة مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل انتشاره في المنطقة.

موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية في حال بادرت طهران بالهجوم أولا. من جهته قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني إنه أكد في المحادثات مع الضيوف الباكستانيين والعمانيين الذين زاروا إيران على أهمية الحلول الإقليمية. أما قطر فأكدت استمرار اتصالاتها مع الأطراف بهدف إعادة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت قال إن واشنطن ستشل تهديد النظام الإيراني، وأضاف بأنه على أو أضاف مشددا على عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وقال إنه يجب مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني. وذكر أن بلاده ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني مالياً.

التلفزيون الإيراني الرسمي يعلن عن رصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يتمكن من قتل بارون نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تراجع أسعار النفط الخام الأمريكي في بداية تعاملات الأربعاء مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمز بعد إعلان إيران استئناف المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة الممر المائي الاستراتيجي. من المتوقع أن يزور مبعوثا البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذان كانا يقودان المفاوضات مع إيران القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم للحصول على إحاطات بشأن الوضع الميداني في المنطقة.

نتابع وياكم أبرز الأخبار الرياضية في هذا الصباح. مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لحرمان فرانكفورت الألماني من ملايين عمر مرموش. ريمونتادا تقود النصر لقلب الطاولة على الاتفاق في الدوري السعودي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. نادي برشلونة الإسباني يحسم موقفه من المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ويقرر تسجيله ضمن قائمة الفريق الأول للموسم الجديد. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع الكاميروني باليبا. بالدي يطلب الرحيل عن برشلونة بسبب فليك.

0: على الأجندة اليوم في الدوري الإسباني مباراة ضمن الجولة الأولى بين ريال مدريد وريال سوسيداد. وبهذا نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامجي هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنا القاضي تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: ختيار.
1: صباح الخير.
0: تحفظها وهو عم يحكي له بالصغار بكرة طير وبجناح وبلكي.
1: صباح الخير لأحلى مستمعين، صباحكم أمل وتفاؤل من هون من راديو بيت لحم 2000. صباح جديد ويوم جديد وفرصة جديدة لنبدأ فيها من جديد بكل طاقة ومحبة.

من مستمعين هذه تحياتي معكم بالإعداد والتقديم مع يوسف. وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير صالح.

0: بلدنا.
1: نني مستمعينا ساعتين من الزمن رح نكون معكم فيها وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
2: يا بلدنا أصبح عليك الخير.
1: بدي أصبح على كل أصدقاء برنامجنا أينما تواجدتم، الله يسعد صباحكم وحياكم الله. إذن صباح الخير لليلى، صباح الخير لأميمة، صباح الخير لمجدي العمور، زمان والله يا مجدي، صباح الخير لأدهم الخطيب، صباح الخير لإبراهيم صلاح، يسعد صباحك يا إبراهيم، أهلا وسهلا في كل متابعينا ومستمعينا. أبو حمزة، أم محمد من جبل مكبر أيضا، صباح الخير لأم علاء، صباح الخير لنائلة شوكة، صباح الخير لمنى وعدلة شعبان، مها خلاوي، يسعد صباحكم، صباح الخير لكل متابعينا، أهلا بكم. أهلنا بالقدس، يسعد صباحكم، أهلا بكم محمد.

صباح الخير لإلك رشا، يسعد صباحك رشا الشومالي. ومستمعينا، اليوم الأربعاء 26 من آب أغسطس لعام 2026، الموافق 13 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.

0: سمعنا رح نكون معكم على الهواء مباشرة للساعة 10 على أرقام هواتفنا 0227748882 أو 3.
1: صحاك الشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك.
0: غالب النتشة، يسعد صباحك يا غالب. يعني نحن راديو بيت لحم، نسيت الراديو، راديو بيت لحم 2000 من بيت لحم.

0: كمان على أصدقاء برنامجنا ومستمعينا الأحباء اللي بيتابعونا وبيبعتوا مسجات عبر الواتساب. أم محمد الله يسعد صباحك وأحياك الله، أهلا بكم. إذن مستمعينا خلينا نبدأ أولى فقرات البرنامج مع حالة الطقس لهذا اليوم، ونستمع إلى مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. إلى هناك
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصل أعلن المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. يستمر الجو جاف حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. أيام الخميس والجمعة والسبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يستمر الجو جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 33-22، رام الله والبير وخليل الرحمن 32-21، نابلس 34-23، جنين وطوباس 37-24، أريحة والأغوار 43-28، طول كريم وقلقيلي 34-24، غزة وخانيونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.

خلنا بميثلون بجنين. الله يسعد صباحكم. صباح الخير لك عبد الله ربايعة من ميثلون جنيننا. أهلنا بالشمال بكل محافظات الوطن، بنابلس، بطول كرم، بكل محافظاتنا، أهلا بكم معنا.

0: سمعينا نحن لما منشوف حد بينزل صورة على الفيسبوك، لأنه الفيسبوك وسيلة تواصل اجتماعي يعني منتشرة حول العالم، فأكتر الناس بتدخل على الفيسبوك والإنستغرام. فلما بشوف حد منزل صورة بقول لك نياله مبسوط، نياله اليوم كان طالع رحلة، اليوم اشترى سيارة، اليوم عنده بيت، صار عنده بيت، والله سافر، راح انبسط ورجع ومش عارف إيش. ما تحسد أحد على نصف صورة، ترى السيارة ولا ترى أقساطها، ترى المنزل ولا ترى سنوات بناؤه، ترى النجاح ولا ترى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة، ترى المال ولا ترى المسؤوليات، ترى السفر ولا ترى الغربة، ترى الهدوء ولا ترى المعارك التي انتصر عليها صاحبها. أنت ترى ما أظهرته الحياة. لهيك مستمعينا ما تحسدوا حدا على نصف صورة، على لحظة هو يعني حاول إنه يعبر فيها ويخرجها للعالم، لأنه ما بحب يبين الجانب الآخر. فلهيك يعني اتركوا كل واحد بشأنه بحاله، ما تحسدوا، ممكن إنه تغار غار وما تحسد. الله يسعد صباحكم.
1: سيبوني يا ناس بحالي بحالي يا روح مطرح مروح.
0: عمار أبو عيشة صباح الخير لإلك من نابلس، أهلنا بنابلس أحلى ناس، الله يسعد صباحكم جبل النار. نعم صحيح، قرب دوام المعلمين، أول يوم دوام مع قرب العام الدراسي الجديد. نعم صحيح، واليوم رح بيكون معنا لقاء مع عاصم زبون أمين سر الاتحاد لنتعرف أكثر عن تفاصيل العام الدراسي الجديد وإيش ممكن يرافق هذا العام الجديد إن شاء الله.

0: لك الناس نوعين، ابتعد عن النوعين. ما تضل مع هذا يا صالح. نعم بيان، يسعد صباحكم جميعا، كل اللي ببعثوا لنا مسجات ورسائل أينما تواجدتم أهلا بكم.
1: خطرنا على بال
0: طبعا أهلنا بالخليل، ما بدو يزعلوا علينا، منصب على أهلنا بالخليل عم بيتابعونا. صباح الخير لإلكم، صباح الخير من بيت لحم لكل محافظات الوطن، صباح الخير من بيت لحم لكل أهلنا خارج الوطن، لكل مغتربين نتمنى ربنا يفرجها ويرجعوا لبيوتهم ولأهاليهم سالمين وبصحة وأمان، والله يهدي النفوس مستمعينا، لأنه الناس بتفكر أنه اللي مسافر ومغترب هو كتير مبسوط وفي هدوء وفي راحة بال، فهو لا مش صح أبدا. من رهط تحية للعرب أهلنا برهط، يسعد صباحكم وحياكم الله، أهلنا بالداخل المحتل أهلا بكم.
1: سمعنا عن أخبارك أسرار وعجائب، قالوا يا منارك لوعت حبايب.
0: مستمعينا، فولتر قال أسوأ الناس حظا الصادقون في المجتمعات الكاذبة.
1: عن أول علامة بكتاب الهوى.
0: إذن منذكركم سيعمل الجسر اليوم الأربعاء 26/8 من الساعة 8 الصبح ولغاية الساعة 1:30 الظهر. طبعا نتمنى السلامة للجميع، ومنذكركم أنه خدمة الفي آي بي للي خارج من فلسطين متواجدة. مستمعينا رح نترككم مع فاصل، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعيننا.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. الله يسعد صباحكم، نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

علا خلاوي صباح الخير لإلك، عم تبعت مسج عبر الواتساب. صباح الورد والفل والياسمين. الغيرة بتولد الحقد والحسد، صحيح

كم مرة على هذه الأرض رجال كانت التضحية عندهم موقفا، وكم مرة عليها أنذال أتقنوا الانحناء وتبديل الوجوه وبيع المواقف. الأرض لا تنسى من مشى عليها عزيزا، ولا تنسى من مر عليها ذليلا.

مستمعينا، حكمتنا لليوم: لا تغرسوا الإهمال في القلوب، ولا تحصدوا الرحيل، ولا تراهن على شديد التعلق، فحين يجرح يصبح شديد التخلي.

مستمعينا، ما حدث في الأردن. امرأة تدخل المستشفى بعد تعرضها للضرب من شقيقة زوجها إثر خلاف بدأ بسبب كلمة قالتها بنتها لعمتها. إجت الحرباية فضربت مين؟ ضربت إمها. مش ضرب عادي طبعا، دخلتها المستشفى.

مرات مستمعينا بنحكي كلام منندم إنه نحن حكيناه، ومرات مننحرج إنه نحن حكينا هذا الكلام، لأنه بتكون تحكيه أنت وحدا موجود معك وما بتتفاجأ في الشخص اللي جاي أمامك وأنت بتحكي عليه. فكيف ممكن تبرر إنه أنا، يعني شو ممكن تبرر في هذا الموقف؟ عن جد صعب جدا. لهيك نحافظ على لساننا، بقول لك لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن خنت خانك.

0: إذن مستمعينا خلينا ننتقل نستمع إلى الضابطة الجمركية، ومن العلاقات العامة والإعلام نستمع إلى نضال الترك من الضابطة الجمركية، أبرز إنجازاتهم ورسالتهم خلال 24 ساعة الماضية إلى هناك.
1: أطيب تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارة الصحة في محافظة جنين، تم ضبط ما يقارب 20 طن من الفواكه الغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة ظهور عليها على تدل على فسادها، باستدعاء جهة الاختصاص بالتحديد وزارة الصحة والتي أقرت إتلاف هذه الكمية بالكامل وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعمل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على رقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

مستمعينا، سموتريتش يبتلع الضفة، 18 اتفاقية لتوسيع المستوطنات و70 منطقة جديدة خلال عام.

0: شروق شمس.
1: نذكركم أرقام هواتفنا 0227748822 أو 3. أجمل التحيات لكل متابعينا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد.

مستمعينا، ما حدث أيضا في الأردن، مقتل الشاب أسيد أبو زينة على يد والده في منطقة الأغوار الشمالية في إربد. ومن الجدير بالذكر أنه قد نشب خلاف بينه وبين والده ليقوم والده بإطلاق الرصاص عليه، وما لبث إلى أن فارق الحياة. هاي الحالة الثانية خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي كمان توفى شاب على يد والده.

سمعني، يعني الخلافات مهما كانت أسبابها ممكن إنه تنحل بكلمة، بإنك تبعد عن لحظة الانفعال وبطلب المساعدة من أشخاص قادرين على التدخل وتهدئة الموقف. اللي صار مش مجرد خبر عابر إنه خلفوا عائلة، فقدت ابن وبيت تغيرت فيه الحياة إلى الأبد. الله يرحم الشاب طبعا، والله يلهم أهلهم الصبر. يعني هلأ بعد ما صار الواقع، هلأ الأب أكيد يعني بيتم القبض عليه وبيضل حاله بالسجن، رح يصير يفكر وعيد شريط الحياة، شو اللي صار معه وشو الجريمة اللي ارتكبها وكيف هيك ممكن إنه ينهي حياة ابنه في لحظة غضب. فلهيك نحافظ على هدوءنا مستمعينا، نعد للعشرة مرة. كان في معنا خبير نفسي بقول لك إنه عد للإحداش لما أنت بتغضب، بعد هيك بتلاقي حالك شوي هديت واستغفروا الله. مستمعينا رح نترككم مع فاصل، بعد هيك رح نرجع على نتابع فقراتنا للساعة 10، مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة 9 صباحا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ودهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في منطقة الحي الشرقي وحي الزهراء بجنين، واعتقلت سيدة كما اعتقلت شابا خلال اقتحام منطقة السكنات المحيطة بالجامعة العربية الأمريكية. وفي بلدتي دير الغصون وعتيل شمال محافظة طول كرم دهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين واعتقلت 3 شبان من دير الغصون. هذا واعتقل جيش الاحتلال الشاب عدي ربيع شمروخ من مخيم دهشة جنوب بيت لحم، فيما دهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم دون أن يبلغ عن اعتقالات، في حين سرق مستوطنون عددا من الأغنام لمواطن من بلدة العبدية شرق بيت لحم. حذر مستشارون ومسؤولون أمريكيون زاروا إسرائيل في الأيام الأخيرة حكومة بنيامين نتنياهو من تداعيات تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة، ملوحين بأن استمرار هذه الاعتداءات قد يضر بالدعم الأمريكي لإسرائيل وبعلاقاتها الدولية. وبحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، فقد صدرت هذه التحذيرات عن أعضاء بعثة أمريكية تزور إسرائيل حاليا وتضم فرقا مهنية وموظفين ومستشارين لمسؤولين أمريكيين كبار وأعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وعقد أعضاؤها سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين لا سيما في الأجهزة الأمنية. وذكرت القناة أن أعضاء الوفد أثاروا مرارا خلال هذه اللقاءات ما وصف بالجريمة القومية التي يرتكبها مستوطنون في الضفة، ونقل عنهم توجيه انتقادات حادة إلى أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون مساء أمس في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وانتشرت الطواقم الطبية 4 شهداء إلى جانب مصابين من الغارة الإسرائيلية في محيط مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا. إلى ذلك تبنى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة ويشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة توصيفا إسرائيليا يضع إطلاق الطائرات الورقية من القطاع ضمن الأنشطة المسلحة، مطالبا بوقفها في وقت تؤكد فيه المعطيات الميدانية أن الطائرات التي وصلت إلى مستوطنات إسرائيلية محاذية لم تكن تحمل مواد متفجرة أو حارقة. أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم اليوم حرص الوزارة بالتعاون مع اتحاد المعلمين على ضمان استمرار العملية التعليمية واستقرارها خلال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى استمرار التواصل بين الجانبين للإعلان عن أي مستجدات تفاوضية في حال حدوث تقدم في الأيام القادمة. وأوضح برهم أن الاستعدادات الفنية لبدء العام الدراسي تسير على قدم وساق رغم التحديات المالية الصعبة التي تواجه الحكومة نتيجة الحصار واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. تستمر هذه الأجواء حتى يوم السبت. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: الله يصبحكم بالخير وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا راديو بيت لحم 2000. نحن معكم ببرنامجنا حتى العاشرة، نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد تبرز أمام الأسرة التعليمية مجموعة من التحديات، أبرزها طبيعة الدوام المدرسي والجهود المبذولة للتخطيط لميزانية تتيح زيادة أيام الدوام من 3 إلى 4 أيام أسبوعياً. للحديث أكثر عن هذه الملفات نستضيف أمين سر اتحاد معلمي بيت لحم الأستاذ عاصم زبون معي بالاستوديو. طبعا يسعد صباحك أستاذ.
1: يسعد صباحك وصباح كافة المستمعين والمستمعات.
0: يسعد صباحك وأهلا بك، وإن شاء الله عام دراسي جديد بالتوفيق لجميع الطلبة وأيضا المعلمين، ويعطيكم ألف عافية
1: إن شاء الله.
0: أستاذ، يعني كيف يستعد المعلمون لاستقبال العام الدراسي الجديد؟
1: يعني بداية أنا اسمحي لي أني أستغل تواجدي معكم هون اليوم أني أوجه رسالة شكر وتقدير لكافة معلمينا ومعلماتنا حيثما وجدوا لكل الجهود المبذولة خلال العام الماضي لإنجاحه والوصول لتتويجه يعني بامتحانات الثانوية العامة رغم الظرف الاستثنائي اللي كان يمر فيه، واللي لا يخفى على أحد ابتداء من أزمة الرواتب اللي أثرت بشكل واضح وكبير على حياتهم اليومية.
0: نعم.
1: والتزاماتهم اليومية، بالإضافة إلى الوضع الأمني والحواجز اللي كانوا يضطروا في معظم الأحيان إلى اجتيازها وصولا إلى مدارسهم، فكل الشكر والتقدير لهم على هذا الجهد المبذول. يعني إحنا بداية معلمين إن شاء الله أنهم على أهبة الاستعداد رغم كل الجراح، رغم كل المعيقات، رغم كل الصعوبات، إنهم على أهبة الاستعداد لاستقبال أبنائنا الطلبة في بداية العام الدراسي وتقديم الخدمة التعليمية المطلوبة منهم، لأنه إحنا اعتدنا إنه هذا التعليم هي رسالة، ومعلمنا ومعلمتنا الفلسطينية يتعاملون مع وظيفة التعليم أو مهنة التعليم على أنها رسالة.
0: صحيح.
1: وفي معظم الأحيان إن لم يكن غالبا إنه الجانب الإنساني والجانب الوطني وحق الطلبة في التعليم تجد معلمنا الفلسطيني يقدمه على قضاياه الخاصة، فيكون موجود في الغرفة الصفية يعطي أبنائنا الطلبة حقهم في التعليم رغم كل ما يعيشهم من مرارة الوضع الحالي، رغم الديون التي أثقلت كاهله، رغم صعوبة الحياة، رغم عجزه عن إيفاء بالتزاماته اليومية، إلا أنه جاهز وإن شاء الله تقتنا فيهم عالية.
0: إن شاء الله دائما جاهزين، وبالفعل يعني من وجه تحية كتير كبيرة لمعلمينا ومعلماتنا الهيئة التدريسية، الله يعطيهم ألف عافية، وفعلا يعني جهودهم جبارة خلال الأعوام، مش بس العام الماضي، يعني خلال الأعوام الماضية. نتحدث أكثر عن تفاصيل قرار الدوام خلال أيام الأسبوع، وهل هو مؤقت أنه قرار 3 أيام؟
1: يعني بداية هو قرار 3 أيام، هو قرار اضطر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين للإعلان عنه أن يكون الدوام بواقع 3 أيام أسبوعيا، وهو
0: نعم.
1: نتيجة للاستمرار في صرف الرواتب مجزوءة وغير كاملة بنسبة 50%. نحن تحدثنا بصراحة أنه الدوام الكامل يحتاج إلى راتب كامل، وفي حال عجز الحكومة عن توفير الراتب الكامل نحن مضطرين إلى تقليص الدوام إلى 3 أيام. وكي يفهم الجميع، هذا التقليص هو تعزيز لصمود المعلم. نحن قدر الأمكان نحاول أن نعزز من صمود هذا المعلم خلال الأزمة المالية القائمة، لأن التقليص يعني مبالغ مواصلات أقل. يعني الجميع يعلم أنه معلمين عنده أبناء في المدارس كمان، هذا يعني مصروف
0: صحيح.
1: أقل
0: وفي الجامعات
1: يعني. وبالتالي نحن نحاول قدر الإمكان من دعم وتعزيز صمود المعلم بهذا التقليص. في حال ما تم رفع نسبة الصرف من الحكومة، نحن في الاتحاد منفتحين على دراسة زيادة عدد أيام الدوام، ولكن كلمة السر هو نسبة الصرف. ما دامت نسبة الصرف متدنية ونحن نتحدث عن 50% في خلال آخر 4 أشهر، نحن مضطرين إلى تقليص الدوام إلى 3 أيام لدعم صمود معلمنا قدر الإمكان ولتمكينه من الاستمرار في ظل هذه الأزمة الخانقة.
0: نعم، يعني كان في حديث خلال الأيام الماضية أستاذ عن التخطيط لميزانية بتسمح بالدوام 4 أيام، أين وصلت هذه الجهود؟
1: هنالك كان في مقترح أنه بدل 3 أيام نضيف يوم رابع، بشرط أن يكون هذا اليوم الرابع خاضع لسيناريو هين 2. السيناريو الأول إما رفع نسبة الصرف لمعلمينا بمعزل عن بقية موظفي الحكومة، أو بتوفير جهة داعمة تقوم بصرف مبلغ يكون هذا المبلغ خارج نسبة الراتب. يعني إذا بنتحدث إحنا عن يوم في الأسبوع زيادة، بنحكي عن 4 أيام في الشهر، يجب أن تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير جهة داعمة تقوم بتمويل هذه ال4 أيام، ويتقاضى المعلم أجره عنها بشكل شهري بعيدا عن نسبة الراتب وبعيدا عن المستحقات. كما أسلفت، نحن في الاتحاد العام منفتحون لأي اقتراح لزيادة عدد أيام الدوام، بشرط أن يكون هذا الاقتراح في إما زيادة لنسبة صرف الراتب أو تمويل لهذا اليوم بعيدا عن ميزانية الراتب، بحيث يستطيع معلمنا كما أسلفت أيضا من الصمود، لأنه إحنا نتحدث عن معركة صمود، معركة المعلم اليوم مجبر فيها والموظف بشكل عام على تحمل تبعيات موقف وطني، ما زال وحيدا في هذا المعترك. لا نجد خطة تعزيز صمود لموظفينا بشكل عام ومعلمنا بشكل خاص، وبالتالي نحن هدفنا الأول أو نضع نصب عينينا مس حق الطالب في التعليم وأيضا صمود معلمنا وتوفير المقومات لهذا الصمود.
0: نعم، يعني أستاذ نحن بنعرف في ظل الظروف الراهنة، تأخر الرواتب والظروف الصعبة اللي بمر فيها المعلم وأيضا الطلبة، خلينا نحكي، لأنه الطالب لما بده يروح بيداوم كل الأسبوع بتلاقيه يدوب إنه بيستوعب، يدوب إنه بيكمل، يدوب إنه بيقدر يحفظ. يعني باعتقادك هل 4 أيام كافية لضمان سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب؟ إذا كان هناك 4 أيام،
1: لا هي مش كافية، وإحنا يعني إن صح التعبير لا ندفن رأسنا في الرمل. نعم. نحن نعلم إنه هنالك فاقد تعليمي تراكمي منذ 6 سنوات، يعني إذا بنبلش نعد من جائحة الكورونا بدأ الفاقد التعليمي وما زال يتراكم، ولكن أيضا هنالك حقوق لمعلمين يجب أن نحصل عليها، ويجب أن يكون هذا نصب عينينا أن نحمي حقوق معلمينا المنتسبين للاتحاد العام للمعلمين الفلسطيني. ومعضلة الرواتب اليوم دخلت عامها الخامس. آخر راتب تقاضاه المعلم بشكل كامل كان في شهر 11 2021، يعني

0: خاصة. ولكن أيضا في الجانب الآخر، إحنا حكومتنا مجبرة اليوم أن تبحث عن مصادر تمويل بعيدا عن المقاصة. طالت الأزمة وارتهان رواتب المعلمين والموظفين بأزمة المقاصة دون إيجاد حلول ناجعة، حلول تضمن تمويل بعيدا عن المقاصة، هذا أيضا مشكلة على الحكومة أن تعمل بشكل جاد على حلها. وبالتالي الفاقد التعليمي موجود، نعمل بشتى الطرق للتقليل من هذا الفاقد التعليمي. يمكن واحدة من التجارب اللي نفذتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع معلمينا ومع الاتحاد هي المدارس الصيفية اللي كانت بواقع شهر خلال العطلة الصيفية بهدف تعويض الفاقد التعليمي. ولكن كمان أنا بدي أحكي نقطة ثانية، معلمنا أيضا وبجهده الذاتي، إذا بدي أتحدث مثلا عن مرحلة الثانوية العامة، أنا بحكي لك أنه العام في كثير من المعلمين داوموا 5 أيام، علما أنه القرار كان 3 أيام وهم داوموا 5 أيام.
1: كل احترام.
0: مش بس 5 أيام، في معلمين كمان في خلال العطلة الأسبوعية يوم السبت ودوا وراء الطلاب وجابهم على المدرسة بحيث يعطيهم كامل المادة. فأنا بحب أطمن أولياء الأمور، يعني إحنا بنحكي عن 3 أيام، كمان بنحكي عن ثقتنا أنه معلمنا الفلسطيني إذا مستشعر أنه الطلبة بحاجة إلى إضافة رح يجيبهم على حساب وقته الشخصي، على حساب مواصلاته الشخصية، على حساب مصروفه الشخصي، ويعطيهم مجانا بحيث أنه يحاول قدر الإمكان من تقليل فجوة الفاقد التعليمي. ولكن إحنا اليوم نحكي عن مشكلة بصراحة تحتاج إلى حوار وطني شامل، تحتاج إلى أن يتحمل الكل مسؤولياته، وزارة التربية والتعليم، الاتحاد العام للمعلمين، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع الخاص، البلديات. اليوم الكل مطالب من أنه يتحمل مسؤولياته بهدف إنقاذ العملية التعليمية. لا يجب أن يترك هذا الموضوع مثل الأزمة المالية على كاهل الموظف وحده، على كاهل المعلم وحده. اليوم إذا إحنا بنحكي عن فاقد تعليمي طال وتراكم وبدنا ندور على حلول، أنا برأيي أن هذا الحل يبدأ بحوار وطني شامل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملية التعليمية.
1: نعم، يعني كل احترام للمعلم اللي بالفعل لو ما كان المعلم ما كنا نحن هون أصلا، ما بدنا نحكي الوزير والرئيس والآخرين، نحن بنعرف قديش له قيمة وقيمة مهمة جدا. خلينا نتحدث أكثر أستاذ، يعني أبرز التحديات اللي بيواجهها المعلمون في بداية العام الدراسي.
0: يعني شوف، احنا واضح واصبح من باب التكرار انه العبء الاقتصادي هو التحدي رقم واحد. يعني اليوم احنا بنحكي عن 50% من الرواتب بحد ادنى 2000 شيكل، وللايضاح انه لما بنحكي عن 50% من الرواتب بحد ادنى 2000 شيكل، حدها الاقصى عند المعلم 2400 2500 شيكل. يعني انت بتحكي انه المعلم يتقاضى 2400 2500 شيكل. هذه في ظل حالة الغلاء العام وفي ظل ارتفاع الاسعار، يعني ممكن انها تكون كفيله بانها يكون في جيبتك مصاري او تكون قادر على تمشيه امورك الحياتيه 10 ايام. وبالتالي العبء الاقتصادي هو الهاجس رقم واحد. لذلك احنا دائما بنقول انه كلمه السر او الحل الجذري المطلوب للخروج من هذه الازمه هو راتب كامل. الراتب الكامل يعني دوام كامل، يعني بقدر الامكان انه احنا بدانا بحل المشكله، بدانا نعطي المعلم راتبه الكامل اللي بيضمن انه يكون قادر على الايفاء بالتزاماته اليوميه. يعني مش خفي على احد انه في المرحله الاخيره وصل معلمنا من العجز انه غير قادر على الايفاء بالتزاماته المنزليه اليوميه، في معظم الاحيان غير قادر على توفير ثمن المواصلات للوصول الى مدرسته. وهذا اهم المعيقات او اهم الصعوبات التي يتعرض لها معلمنا، مع اعترافنا واقتناعنا الكامل انه السبب المشكله هو استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة. ولكن هنالك كما تحدثت أنه هنالك مسؤولية على الحكومة بضرورة إيجاد حلول بالتفكير خارج الصندوق وضرورة إيجاد حلول للتمويل. كمان في عندنا صعوبات اللي هي الصعوبات اللي لها علاقة بالواقع الأمني. كثير من المعلمين يخرج من مكان سكنه إلى منطقة أخرى، يعني
1: يواجه الحواجز
0: والمستوطنين. هنالك إغلاقات شبه يومية، هنالك بوابات أنت بتصحى الصبح مش عارف البوابة فاتحة مغلقة. يعني احنا كمان من ثم من دور مدرية التربية والتعليم في بيت لحم اللي بتعمل قدر الإمكان على تقريب المعلمين إلى أماكن سكناهم، ولكن أن يكون هذا يشمل الجميع مستحيل، لأنه حسب الطبيعة الجغرافية في منطقة فيها معلمين أكثر من منطقة أخرى. يعني مثلا من باب المثال، ممكن تلاقي في بيت جالة 100 معلم وتلاقي في بيت لحم 1000 معلم، فإنه أنت تحط 1000 معلم داخل المدينة صعب. أنت مضطر أحيانا إلى إرسالهم خارج أماكن سكناهم، وبالتالي هنا بيظهر المشكلة الثانية والمتعلقة بالحواجز والوضع.

0: الأمني واعتداءات المستوطنين. عندنا مدارس موجودة على الشوارع الالتفافية تعرضت في العام الماضي مثل مدرسة المنيا إلى اعتداء متكرر من المستوطنين، وبالتالي أيضا الوضع الأمني يلقي بظلاله على العملية التعليمية ويشكل في معظم الأحيان مشكلة، خاصة مثلا معلمين بيت فجار وموضوع البوابة المنشية ومراح رباح ومفتوحة ومغلقة، وأحيانا بيضطر المعلم يستنى من 7 إلى 8:30 على البوابة.
1: بيت فجار بالفعل الله يعينهم، الوضع كثير سيء بكل المحافظات أكيد.
0: صحيح، فبالتالي هنالك يعني مجموعة من القضايا تشغل بال المعلم، ولكن في الصدارة الواقع الاقتصادي والراتب المجزوء والواقع الأمني والحواجز واعتداءات المستوطنين.
1: نعم أستاذ، يعني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أوضاع المعلمين واحتياجاتهم، رسالة اتحاد المعلمين للجهات المسؤولة بتوفير، يعني إيش ممكن إنه تطلبوا توفيره لإنجاح العام الدراسي؟
0: يعني شوف، احنا في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين انجزنا، ولما بحكي كلمة انجزنا عشان غالبا انه في الناس بتاخذ انه هل تعتبر هذا انجاز، انجزنا يعني انهينا.
1: نعم.
0: بحكم انه انتهينا من العمل فيه، انجزنا مجموعة من القضايا لتعزيز صمود المعلم، مثل دفع المستحقات من خلال دفع اقساط الطلبة الجامعيين من خلال المستحقات، هذه كان لها اثر ايجابي. عملنا على صرف المواصلات للمعلمين فقط باستثناء بقية موظفي الدولة، وهذا كان له أثر إيجابي. اليوم المعلم بمكنه أيضا أو بتمكن من ترخيص مركبته من المستحقات، بتمكن من تأمين مركبته. هنالك مجموعة من القضايا اللي إحنا اشتغلناها في إطار تعزيز الصمود والتخفيف من تبعات الأزمة المالية على المعلم، يعني إحنا بنعمل على شكل تعزيز الصمود وتخفيف تبعات الأزمة اللي بيعيشها المعلم. ولكن إحنا في النهاية الرسالة للمعلمين أو للحكومة، إذا بدنا نحكي عن رسالتنا للحكومة إنه ضرورة إيجاد آلية لحل مشكلة الرواتب، لأنه الأزمة سببها صرف عدم الراتب بشكل عدم كامل، والحل يتمثل في صرف الراتب بشكل كامل. إذا ما تمكنت الحكومة من صرف الرواتب كاملة، كل ما نتحدث عنه يتم حله تدريجيا، لأنه الإشكالية والعنصر الأساسي في المشكلة هو الراتب غير الكامل. وبالتالي نحن رسالتنا للحكومة العمل الجاد والبحث بشكل مستمر عن مصادر تمويل بعيدة عن المقاصة تضمن على الأقل صرف الراتب بشكل كامل لمعلمين. ضرورة وأهمية العملية التعليمية تستوجب أحيانا أن يكون في استثناء للمعلمين بصرف رواتبهم بشكل كامل، بحيث هذا يعني بخلي العملية التعليمية يستمر، بخلينا نبلش نعالج في القضايا اللي جاءت بسبب الأزمة المالية، سواء كانت فاقد تعليمي أو سواء كانت قضايا مثل القروض اللي تراكمت على المعلمين، مثل الشيكات الراجعة ومثل كثير من الأمور. بالتالي الحل الجذري هو في الراتب الكامل. وهذه الرسالة اللي بنحب نوجهها للحكومة، ومنحب أن الحكومة تبلش تشتغل بشكل جدي على توفير الراتب كامل. أما إذا كانت في هنالك رسالة للمعلمين، فإحنا رسالتنا للمعلمين هي رسالة إنه هذه الحقوق وهذه القضايا اللي إحنا بصرنا نتحدث عنها اليوم بشكل يومي، إحنا في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الضامن إنه لن نتنازل عن أي حق من حقوق معلمينا، سواء مستحقاتهم، سنعمل فور انفراج الأزمة على صرف هذه المستحقات بشكل كامل بالشكل وبالأجورة، سنعمل على معالجة ارتدادات الأزمة، بمعنى سنعمل على معالجة قضايا الشيكات الراجعة والنقاط التي ترتبت على معلمينا في البنوك بالتواصل مع سلطة النقد، سنعمل على متابعة القضايا المتعلقة إذا كان هنالك قضايا محكمية محاكم أيضا بسبب هذه الأمور، ونحن نعمل على هذا الموضوع حاليا، سنعمل على علاج كافة القضايا الجانبية الارتدادية اللي سببها عدم صرف الراتب لحل هذه القضايا ولإخفاء آثارها بشكل كامل لتعود الحياة بشكلها الطبيعي لمعلمنا الفلسطيني.
1: أنا أشكرك، يعني بالفعل مستمعينا كلمة بحق المعلم الذي لم يتقاضى راتبه، لا يتوقف عن أداء رسالته ولا يغيب عن طلابه رغم أن لقمة عيشه واحتياجات أسرته تنتظر حقه. المعلم ليس موظفا عاديا، هو من يبني الأجيال ويزرع العلم والقيم والأمل، ومن حقه أن يعيش بكرامة وأن يحصل على راتبه في موعده دون ان يبقى اسيرا للقلق والديون والالتزامات. كل الاحترام للمعلم الصابر وكل التضامن مع حقه في راتب عادل ومنتظم، فكرامة المعلم من كرامة التعليم ومستقبل ابنائنا يبدا من انصاف تعليمهم. اذا مستمعينا بدي اشكر الاستاذ عاصم زبون امين سر اتحاد معلمي بيت لحم، شكرا جزيلا لك على هذا الايضاح، يعطيك الف عافيه. كل التوفيق لمعلمينا وطلابنا، يسعد
0: صباحك.
1: اهلا بك، كملي. كملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح كل متابعينا ومستمعينا، حياكم الله وأهلا بكم. نحن معكم ببرنامج يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لراديو بيت لحم طبعا، صباح الخير للجميع. أبو حمزة يسعد صباحك، عم بصبح على الجميع، أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا في كل متابعينا اللي بيراسلونا عبر الواتساب. يسعد صباحكم.

مستمعينا، أدركت في آخر خلاف بيننا أنك لم تكن تنتظر اعتذارا يعيدنا إلى بعضنا، بل كنت تنتظر عذرا يمنحك الحق في الرحيل. رح نترككم مع فاصل وبعد هيك رجعين لنتابع فقراتنا. خليكم معنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بكم من جديد مستمعي ومتابعي برنامج يوم جديد، حياكم الله ويسعد صباحكم. صباح الخير من جديد لليلى من القدس، طبعا أهلنا بالقدس المحتلة، يسعد صباحكم وحياكم الله أهلنا بمحافظات الجنوب، بمحافظات الشمال، بالوسط، أهلنا بالخضر طبعا عم بتابعونا، الله يسعد صباحكم وحياكم الله أينما تواجدتم مستمعينا. نحن معكم مكملين برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الأم دائما هي سند، لكن مين بيسند الأم؟ من هو؟ من هون جاءت فكرة فعالية أنا ماما أنا قوية، وهي فعالية مخصصة للأمهات والنساء، وبتحمل رسالة مهمة في دعم الأم والاهتمام بصحتها النفسية والجسدية، إلى جانب التوعية بالرعاية بالرضاعة أيضا والتغذية والعناية بالأم والأسرة. اليوم للحديث أكثر عن الفعالية وأهدافها معنا استشارية الرضاعة ومؤسسة الفعالية حنين طمس نجار. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك، شكرا على الاستضافة.
0: يسعد صباحك وأهلا بك حنين. بداية، من وين جاءت فكرة أنا ماما أنا قوية، وشو الرسالة اللي حابين توصلوها لكل أم؟ تفضلي.
1: فكرة أنا ماما أنا قوية إجت من إشي بشوفه وبعيشه بشكل يومي مع الأمهات، من طبيعة شغلي. الأم بتعطي دايما من وقتها، من طاقتها وصحتها لعيلتها، وكتير مرات بتنسى حالها. فحبينا نعمل هاي الفعالية لتكون يوم كامل للأم نفسها، تعطيها معلومات تفيدها برحلتها، وفعليا كمان وقت إلها اللي هي تستمتع فيه. الرسالة الأساسية هي إنه الأم القوية مش الأم اللي بتتحمل كل شيء لحالها ولا اللي بتتعب كتير. الأم القوية هي اللي بتعرف إنها إنسانة فعليا إلها احتياجات، وبتطلب مساعدة، بتحتاج مساعدة، وهي الأم اللي بتعطي حالها مساحة تهتم بصحتها النفسية والجسدية.
0: نعم حنين، الفعالية رح بتكون في بيت جالة ب 26/9. شو أبرز الفقرات والمواضيع اللي رح تطرحوها؟
1: الفعالية صحيح زي ما تفضلت رح تكون في 26/9 بفندق الأوريوت ببيت جالة. هي عبارة عن يوم كامل مخصص للإمهات. حاولنا نعمل البرنامج متنوع بحيث إنه كل أم تلاقي إشي يفيدها. رح يكون عندنا محاضرات نقاشات عن صحة الأم النفسية الجسدية، التغذية زي ما حكيتي، الحركة والرياضة، الصحة النسائية والولادة، رح يكون في معنا طبيب دكتور يزن الرفاعي، والرضاعة الطبيعية والأمومة، وكمان في ورش وأنشطة تفاعلية، مساحة للأمهات يتعرفوا على بعض، يتبادلوا تجاربهم. يعني الفكرة منها إنه مش بس وحدة وتقعد تسمع محاضرة وخلاص، لا. اليوم رح يكون في معلومات، دعم، تفاعل، وقت حلو للأم.
0: ركزتوا على الصحة النفسية والجسدية للأم، ليش برأيك مهم الأم إنها تهتم بنفسها وما توضع حالها دائما بآخر القائمة؟ ونحن بنعرف إنه دائما الأم تترك نفسها إنه آخر شيء، مش مهم أنا، المهم الأولاد، مش مهم أنا، المهم البيت، المهم أي شيء إلا هي.
1: صحيح، للأسف هذا الحكي صحيح. الأم دائما آخر واحدة بالقائمة، هيك منفكر، توصل لمرحلة إنها بتعطي وهي ما عندها طاقة تعطي مرات أو معظم الأحيان. والاهتمام بالنفس لازم يعني نوصل فكرة إنه الاهتمام بالنفس مش أنانية، بالعكس الأم اللي بتنام بشكل أفضل، تأكل بشكل مناسب، تتحرك، تأخذ وقت ترتاح لإلها، وتحكي عن مشاعرها، وفعليا تطلب الدعم لما تحتاج، هذا كله بينعكس على صحتها وعلاقتها بولادها وعيلتها.
0: نعم نعم. طيب حنين، انت كاستشارية رضاعة، شو اكثر المفاهيم او الاسئلة اللي بتواجهك من الامهات وبتحبي انك توضحيها خلال الفعالية؟
1: من اكثر الاشياء اللي بشوفها انه الام بتدخل تجربة الرضاعة وهي حاملة معها كثير خوف ومعلومات متناقضة وللأسف خرافات. بتسمع كثير تعليقات واحكام من المجتمع، من اللي حواليها، حليبك ما بشبع، ما تعطي صناعي او اعطي صناعي عشان ينام. بحب اوضح انه الرضاعة مش اختبار نجحتي او فشلتي، في مهارة بدها معرفة ودعم ومتابعة.
0: نعم.
1: وفي كتير مشاكل ممكن نحلها لما نفهم السبب الحقيقي بدل ما نعطي الأم نصيحة عامة أو نحكم عليها. وبالإضافة كمان بالنسبة إلي الرضاعة مش موضوع تغذية، هي علاقة بين الأم، تواصل بين الأم وطفلها. فبدنا الام تعيش في التجربه بثقه مش بخوف وشعور بالذنب كيف بيصير بمعظم الاحيان بمجتمعنا.
0: نعم، هل الدعوه مفتوحه لامهات بيت لحم والمناطق المحيطه، وشو بتشمل هاي الدعوه تذكره الحضور، كيف انه يتواصلوا معكم؟
1: اوكي، اول شيء بالنسبه ناخذ كيف تتواصلوا معنا، كل التفاصيل موجوده على صفحاتنا على السوشيال ميديا.
0: شو اسم الصفحه؟
1: في اكثر من صفحه، مبدئيا صفحه مجموعه ماما دراما حنين طمس، وفي اخصائيه التغذيه ناديه الغوالي، وفي صفحه مامبيلا.
0: شو بتشمل التذكره؟
1: نعم، التذكره بتشمل دخول الام للفعاليه، تستفيد من المحاضرات والورش والأنشطة الموجودة فيها، وكمان التذكرة بتشمل الغداء، رح يكون في بوفيه مفتوح وراحة قهوة، وبالإضافة لهدايا حضرنا كتير هدايا للأمهات، وفرصة أنه تتعرف على مجموعة من المختصين والمشاركين وتستفيد من وجودهم بالفعالية.
0: نعم، وهي لبيت لحم والمناطق المحيطة.
1: الفعالية صحيح هي موجهة لكل أم، سواء كانت أم جديدة حامل أو متزوجة بتخطط لحمل أو حتى طالبة معنية بمعلومات عن هذا المجال. الدعوة طبعا مفتوحة لكل الأمهات، بيت لحم، بجالة، بالسحور، القدس، الخليل، المناطق المحيطة، كل وحدة حابة تستفيد تطلع بإشي حلو نحن منشجعها ومندعيها تكون معنا.
0: نعم حنين، شو بتتوقع تضيف الفعالية للأم اللي رح تحضر هاي الفعالية غير المعلومات والتوعية؟
1: صراحة بتمنى تطلع من الفعالية وهي حاسة حالها إنها مش لحالها، لأنه كتير مرات الأم بتعيش تحديات ومفكرة إنه هي بس اللي تعبانة أو محتارة أو مش عارفة شو تعمل. فلما تجتمع الأمهات، تجتمع الأمهات تانيات، تسمع تجارب، تتعلم من المختصين، تاخذ وقت لحالها، ممكن ترجع على بيتها بطاقة مختلفة تماما. وبالنسبة لي صراحة أهم إشي إنها تطلع وهي متذكرة جملة بسيطة: أنا كمان إلي حق أهتم بحالي، أنا مهمة وأنا قوية، وهو هذا شعارنا لأنه جد نحن النساء قوايا.
0: نعم، رسالتك لكل أم بتسمعنا هلأ وبتقول أنا ما عندي وقت لنفسي.
1: بقولها الأمومة مليانة مسؤوليات، مش دائما عندنا ساعات فاضية نقعد فيها وندلل حالنا صراحة، بس الاهتمام بالنفس مش لازم يكون يوم كامل وطلعة كبيرة وزيادة على اللزوم، يعني ممكن بعشر دقايق كاسة قهوة وانت قاعدة بهدوء، أو إنك تطلب مساعدة من حدا، ما تحملي كل شيء لحالك، هذا مرات بيكون كافي.
0: يعني نعم، ممكن إنه تعمل إشي لنفسها، يعني ساعة لنفسي، خلينا نحكي إنه زي ما قلتي حضرتك إنه فنجان قهوة أو تروح رياضة أو تعمل أي شيء خاص فيها، تحس إنه هاي ساعة حرية خاصة فيها.
1: 100%، لأنه دائما نحن بنفكر إنه مش لازم تهتم في حالها، بس الأم هي جزء أساسي من العيلة، واهتمامها بحالها رح يكون عشانها وعشان عيلتها يعني مع بعض مش أنانيتي.
0: نعم، أنا بدي أشكرك حنين طمس نجار، استشارية رضاعة ومؤسسة فعالية أنا ماما أنا قوية. شكرا لك على حضورك ورسائلك الجميلة لكل أم. أكيد وبالتأكيد الأم القوية مش معناها إنها ما بتتعب، وإنما بتعرف إنها تستحق الدعم والاهتمام والرعاية. الموعد رح بيكون في 26/9 في بيت جالة مع فعالية أنا ماما أنا قوية، لأن الأم لما بتكون بخير الأسرة كلها بتكون بخير. أشكرك، يعطيك ألف عافية. أهلا بك. كملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: رسالة وتحية صباحية لكل أم أينما تواجدتم، الله يعطيكم الصحة والعافية. والأم نعمة وتاج على الرأس، الله يسعد صباح كل الأمهات الموجودين ويعطيهم الصحة إن شاء الله وطولة العمر، واللي متوفيين الله يرحمهم وصبر أبنائهم. إذن مستمعينا خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صباح. صباح الخير لك ديما.
2: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وكل العاملين، يعطيكم العافية. ديما، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 2.97، أما سعر البيع فيسربي 3. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 4.18، أما سعر البيع فيسربي 4.25. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.46، أما سعر البيع فيسربي 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,640 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.60، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك ألف عافية.
2: تحياتي.
0: أهلا بك. خلينا ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. صباح الخير عوني.
3: صباح الخير زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين وصحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لهاليوم، تفضل.
3: اليوم إن شاء الله الأربعاء نبدأ في منطقة بيت جالة نديم سمعان والحفيري وإسكنات الحدوى، مستشفى الحسين والسهل، معصرة الزيتونة، الزيتونة وشارع كوبرا. بالنسبة لبيت لحم الكركفة وادي الجمل لإسكنات الجامعة مشحمة أبو سعود ومركز أريج، مستشفى الفرنسي والسينما أيضا ضمن برنامجنا لبيت لحم، واد شهين والخلفات جبل الموالح رعاية اليتيم تلفزيون المهد المقاطعة والدبس وأيضا البريد. أما الثالث مناطق موجودة على خط الدخرة اتجاه بيت صخور بيت بسط كان مهندسين لاوينة في بيت لحم الكبة الكردات قديم وحديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مهلا اليوم.
0: نعم عوني شكرا كتير، يعطيك العافية. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك.
0: أهلا بك.

سمعينا خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية لهذا اليوم ونبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، دوار زعترة مغلق سالك عفوا، جسر أودلا سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، عنبتة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، دير شرف تفتيش عشوائي، عورتة تفتيش للخارج، بزاريا سالك، سرة سالك، النبيلياس سالك، سيلة الظهر سالك، برقة سالك، الفندق سالك، جبارة سالك، مدخل قلقيلية سالك، طريق البذان سالك، تياسير سالك، عين شبلي سالك. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة أزمة لتواجد المستوطنين، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، جلزون أزمة باتجاه رام الله، سلواديا برود سالك، مدخل سنجل الشرقي سالك، بوابات ترمس عيا سالك، دير أبو مشعل سالك، النبي صالح سالك، عبود سالك، المهلل سالك، دير نظام سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا كثافة سير، جبع أزمة واندماج للخارج، حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب، عناتة سالك، زعيم سالك، العزرية سالك، بوابة الطيبة سالكة، طريق مخماس أزمة خانقة باتجاه الجنوب، المعرجات سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة. الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية سالك، مراح رباح سالك، دوار تقوع سالك، زيف سالك، فرش الهواء أزمة للخارج، رأس الجورة مغلق، دورة سالكة، الفوار مغلقة، الفحص سالكة، سعير سالك، النبي يونس أزمة للخارج، جسر بيت أمر تواجد للجيش، العروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله. طريق السلام للجميع. الله يسعد صباحكم.

مستمعينا، أحيانا يأتي الألم لا ليكسرك بل ليأخذ بيدك ويعيدك إلى المكان الذي كان ينبغي لقلبك أن يكون فيها.

0: مستمعينا، خروج بعض الناس من حياتك رحمة لا تدركها إلا مع الوقت. وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم، راح منجدد لقاءنا فيكم إن شاء الله غدا بنفس الموعد. هذه تحياتي كانت معكم بالعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000 في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثاني استيلاءها على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة. وأفادت المحافظة في بيان لها اليوم أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها في معهد قلنديا، حيث يتم تبديل الجنود المتواجدين في المعهد بشكل مستمر، وقد أرسلت تعزيزات جديدة خلال منتصف الليل وفجر اليوم. وكان الاحتلال أخلى يوم أمس المعهد واستولى على مجمعه ورفع علم الاحتلال في ساحاته وانتشر في شوارع وأزقة مخيم قلنديا وكفر عقب، ونفذ عمليات تفتيش ومداهمة. وقد شارك في الاقتحام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وصرح بأن سلطات الاحتلال بدأت عملية لإخلاء المبنى، زاعما أنه لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين، بينهم مواطن من ذوي الإعاقة في محافظة جنين. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إيمان موسى تركمان من مخيم جنين بعد مداهمة منزل عائلتها في حي الزهراء بمدينة جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي ربيع شمروخ من مخيم الدهشة جنوب بيت لحم، وداهمت منزلا في بلدة نحالين غربا دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما سرق مستوطنون عددا من الأغنام لمواطن من بلدة لابدية شرق بيت لحم. حذر مستشارون ومسؤولون أمريكيون زاروا إسرائيل في الأيام الأخيرة حكومة بنيامين نتنياهو من تداعيات تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة، ملوحين بأن استمرار هذه الاعتداءات قد يضر بالدعم الأمريكي لإسرائيل وبعلاقاتها الدولية. وبحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، فقد صدرت هذه التحذيرات عن أعضاء في بعثة أمريكية تزور إسرائيل حاليا، وتضم فرقا مهنية وموظفين ومستشارين لمسؤولين أمريكيين كبار وأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب. وعقد أعضاؤها سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين لا سيما في الأجهزة الأمنية. وذكرت القناة أن أعضاء الوفد أثاروا مرارا خلال هذه اللقاءات ما وصف بالجريمة القومية التي يرتكبها المستوطنون في الضفة، ونقل عنهم توجيه انتقادات حادة إلى أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين. أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم اليوم حرص الوزارة التعاون مع اتحاد المعلمين على ضمان استقرار واستمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى استمرار التواصل بين الجانبين للإعلان عن أي مستجدات تفاوضية في حال حدوث تقدم خلال الأيام القادمة. وأوضح برهم أن الاستعدادات الفنية لبدء العام الدراسي تسير على قدم وساق رغم التحديات المالية الصعبة التي تواجه الحكومة نتيجة الحصار واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. وأشار إلى أنه تقرر تأجيل بدء العام الدراسي في قطاع غزة لمدة أسبوع إلى 10 أيام ليصبح في 16 من سبتمبر لأسباب فنية داخل القطاع. خيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو اليوم وحتى السبت جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث، جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اختطف مستوطن اليوم شابين خلال مرورهما على الطريق الواصل بين عصير الشمالية ومدينة نابلس، وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنا أوقف شاحنة لنقل الغاز واستولى على مفاتيحها قرب مدخل مدينة نابلس الشمالي أو ما يعرف بطريق 17، واختطف الشقيقين محمد وعمر حمادنا وهما من بلدة عصير الشمالية واقتادهما إلى جهة مجهولة. بدأت بلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتنفيذ أعمال داخل معهد تدريب قالانديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا في كفر عقب شمال القدس، وأفادت محافظة القدس بأن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى معهد قالانديا وشرعت بأعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لاستقبال الطلاب، وأضافت أن هذه الأعمال تأتي في إطار التحضير لإنشاء مجمع تعليمي داخل المعهد لصالح بلدية الاحتلال في القدس في خطوة تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد والبدء الفعلي باستخدامه لأغراض تهويدية استيطانية. وتواصل قوات الاحتلال اليوم الثاني استيلاءها على معهد قالانديا وانتشارها فيه بعد إخلائه يوم أمس. من جانبه قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قالانديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. ودعا أبو حسنة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لحماية مرافق الأمم المتحدة الأخرى في القدس الشرقية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مواطنين بينهم مواطن من ذوي الإعاقة في محافظة جنين. وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إيمان موسى تركمان من مخيم جنين بعد مداهمة منزل عائلتها في حي الزهراء بمدينة جنين. كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ستة مواطنين من محافظة القدس المحتلة بينهم ثلاثة أطفال من بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة. كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب عدي ربيع شمروخ من مخيم الدهشة جنوب بيت لحم. تبنى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة ويشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوصيفا إسرائيليا يضع إطلاق الطائرات الورقية من القطاع ضمن الأنشطة المسلحة مطالبا بوقفها في وقت تؤكد فيه المعطيات الميدانية أن الطائرات التي وصلت إلى مستوطنات إسرائيلية محاذية لم تكن تحمل مواد متفجرة أو حارقة. وقال مسؤول في مجلس السلام طلب عدم الكشف عن هويته في إحاطة لوسائل إعلام دولية وإسرائيلية إن جميع الأنشطة المسلحة في غزة يجب أن تتوقف بما في ذلك إطلاق الطائرات الورقية. وفي المقابل شدد المسؤول على أن إسرائيل مطالبة أيضا بالتزام وقف إطلاق النار. قال وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم إن الوزارة حريصة بالتعاون مع اتحاد المعلمين على ضمان استقرار واستمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى استمرار التواصل بين الجانبين للإعلان عن أي مستجدات تفاوضية في حال حدوث تقدم خلال الأيام المقبلة. وأوضح برهم أن الاستعدادات الفنية لبدء العام الدراسي تسير على قدم وساق رغم التحديات المالية الصعبة التي تواجه الحكومة نتيجة الحصار واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. وقال إنه تقرر تأجيل بدء العام الدراسي في قطاع غزة حتى 16 من سبتمبر لأسباب فنية داخل القطاع. كشفت تقارير أمريكية عن أن نجل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يائير نتنياهو كان هدفا لخطة اغتيال إيرانية أثناء إقامته في جنوب فلوريدا في الولايات المتحدة. وكان نتنياهو صرح للقناة الرابعة عشر الإسرائيلية أول أمس أن إيران حاولت قتل أحد أبنائه. ونقل موقع نيوز ماكس الإلكتروني عن مصدر مطلع في جهات إنفاذ القانون الأمريكية قوله إن الهدف المقصود كان يائير نتنياهو الابن الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي البالغ من العمر 35 عاما والذي كان يقيم بالقرب من ميامي. وأضاف المصدر أن الاستخبارات الإسرائيلية علمت في كانون أول ديسمبر الماضي بخطة إيرانية لاغتيال يائير نتنياهو في فلوريدا وأبلغت السلطات الأمريكية، وأنه يعتقد أن عملاء إيرانيين كانوا بالفعل على الأرض في ميامي وقاموا بمراقبة مقر إقامة يائير وتحركاته، وعلى إثر ذلك صدرت تعليمات له وأمرته بالمغادرة فورا، حيث غادر إلى إسرائيل دون أن يأخذ أمتعته وفق ما قال المصدر. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو اليوم وحتى السبت جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أفاد مصدر في مستشفى ناصر الطبي بأن مواطناً استشهد وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأفادت المصادر باستشهاد المواطن إسماعيل محمد لبريم جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل مسيرة إسرائيلية أسفرت عن استشهاده في المكان على الفور. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم منزل وبركس في بلدة زعتر شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت زعتر وأخطرت منزلا بالهدم وكذلك بركسا لتربية الماشية للمواطن بسام صومان بحجة عدم الترخيص. اختطف مستوطنون اليوم شابين خلال مرورهما على الطريق الواصل بين عصيرة الشمالية ومدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنا أوقف شاحنة لنقل الغاز واستولى على مفاتيحها قرب مدخل مدينة نابلس الشمالي أو ما يعرف بطريق 17 واختطف الشقيقين محمد وعمر حمادنا وهما من بلدة عصيرة الشمالية واقتادهما إلى جهة مجهولة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي إغلاق حاجز بيت إكسا العسكري شمال غرب القدس المحتلة، ما يعرقل حركة المواطنين ويحتجز عشرات المركبات وسط معاناة متفاقمة لأهالي القرية. إلى ذلك بدأت بلدية الاحتلال الإسرائيلية اليوم بتنفيذ أعمال داخل معهد تدريب قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس أن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى المعهد وشرعت بأعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لاستقبال الطلاب. وأضافت أن هذه الأعمال تأتي في إطار التحضير لإنشاء مجمع تعليمي داخل المعهد لصالح بلدية الاحتلال في القدس في خطوة تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد والبدء الفعلي باستخدامه لأغراض تهويدية استعمارية. وتواصل قوات الاحتلال اليوم الثاني استيلاءها على معهد قلنديا وانتشارها فيه بعد إخلائه يوم أمس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين بينهم مواطن من ذوي الإعاقة في محافظة جنين. كما أفاد نادي الأسير في جنين بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إيمان موسى تركمان من مخيم جنين بعد مداهمة منزل عائلتها في حي الزهراء بمدينة جنين. كما اعتقل جيش الاحتلال ستة مواطنين من محافظة القدس بينهم ثلاثة أطفال من بلدة أبو ديس، فيما جرى اعتقال الشاب عدي ربيع شمروخ من مخيم الدهشة جنوب بيت لحم. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم حرص الوزارة بالتعاون مع اتحاد المعلمين على ضمان استقرار واستمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى استمرار التواصل بين الجانبين للإعلان عن أي مستجدات تفاوضية في حال حدوث تقدم خلال الأيام القادمة. وأوضح برهم أن الاستعدادات الفنية لبدء العام الدراسي تسير على قدم وساق رغم التحديات المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة نتيجة الحصار واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. وقال إنه تقرر تأجيل بدء العام الدراسي في قطاع غزة ليصبح في 16 من سبتمبر لأسباب فنية داخل القطاع. كشفت تقارير أمريكية عن أن نجل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يائير نتنياهو كان هدفا لخطة اغتيال إيرانية أثناء إقامته في جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة. وكان نتنياهو صرح للقناة الرابعة عشر الإسرائيلية أول أمس أن إيران حاولت قتل أحد أبنائه. ونقل موقع نيوز ماكس الإلكتروني عن مصدر مطلع في جهات إنفاذ القانون الأمريكي قوله إن الهدف المقصود كان يائير نتنياهو الابن الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي والبالغ من العمر 35 عاما والذي كان يقيم بالقرب من ميامي. وأضاف المصدر أن الاستخبارات الإسرائيلية علمت في كانون أول ديسمبر الماضي بخطة إيرانية لاغتيال يائير في فلوريدا وأبلغت السلطات الأمريكية، وأنه يعتقد أن عملاء إيرانيين كانوا بالفعل على الأرض في منطقة ميامي وقاموا بمراقبة مقر إقامة يائير وتحركاته. وعلى إثر ذلك صدرت تعليمات ليائير نتنياهو الذي ترافقه حراسة أمنية إسرائيلية طوال الوقت بالمغادرة فورا، حيث غادر دون أن يأخذ أمتعته وعاد مباشرة إلى إسرائيل حيث يقيم حاليا حسب المصدر. إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم وحتى السبت حارا وجافا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهاني

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة فيما استهدفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرقية القطاع. وأفادت مصادر صحفية وطبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في استهداف من طائرات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما استهدفت قوات الاحتلال عدة مناطق من القطاع تزامنا مع استهداف خيام النازحين. وأشارت مصادر صحفية إلى أن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس أو في مواصي مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة جنوبية خان يونس في إطلاق قذائف المدفعية تجاه غربي مدينة رفح. هذا وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى إن قضية احتجاز جثامين الشهداء إلى جانب المفقودين لا تزال واحدة من أكثر تجليات الجريمة الإسرائيلية قسوة لما تمثله من انتهاك لحقوق الشهداء وعائلاتهم وحرمانهم من معرفة مصير أبنائهم ووداعهم ودفنهم. وقال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية عشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء إن المعطيات المتوفرة في ضوء ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد تشير إلى أن عدد الشهداء المعلومة هويتهم لدى الحملة والمؤسسات يبلغ 799 شهيدا، كان آخرهما شهيد فتحي خازم من جنين الذي أعدم داخل منزله ولاحقا احتجز جثمانه.
1: هناك بعض الأعداد المعروفة والموثقة لدينا كفلسطينيين، وهناك أعداد للأسف لا ندري ما تفاصيل هذه الأعداد. الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن احتجاز 1700 شهيد في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال وفي معسكر سادة تيمان. في الحملة الوطنية نوثق منهم 799 جثمانا لشهداء في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال. من بين هؤلاء الشهداء 99 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيدا تكل أعمارهم عن 18 عام، وعشر شهيدات فلسطينيات من النساء. على الصعيد القانوني هناك يعني توجه لدى محكمة العدل العليا في القضايا الفردية لبعض الشهداء، وهناك في الأشهر الأخيرة تقدمنا بالتماس بعدد كبير من جثامين الشهداء للمطالبة بالإفراج عنهم، خاصة بعد سقوط البند القانوني الذي كانت يعني تتحجج به قضاء ومحكمة العدل العليا الإسرائيلية، وهو وجود أسرى وجثامين إسرائيلية في قطاع غزة.
0: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى ثلاثة منازل تحاصرها قوات الاحتلال في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي إن قوات الاحتلال نصبت البوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى المنازل المحاصرة، ما يعني عزل المنطقة بشكل كامل عن محيطها ومضاعفة معاناة سكانها في ظل انتشار المستوطنين واستمرار حصار المنازل اليوم الثاني 18 على التوالي. ويحاصر المستوطنون المنازل الثلاثة في منطقة رأس العين بقصرة لليوم 18 على التوالي في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي إغلاق حاجز بيت إكس العسكري شمال غرب القدس المحتلة، ما يعرقل حركة المواطنين ويحتجز عشرات المركبات وسط معاناة متفاقمة لأهالي القرية. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم منزل وبركس في بلدة زعترة شرق بيت لحم بحجة عدم الترخيص. في سياق آخر، اختطف مستوطن اليوم شابين خلال مرورهما على الطريق الواصل بين عصيرة الشمالية ومدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنا أوقف شاحنة لنقل الغاز واستولى على مفاتيحها قرب مدخل مدينة نابلس الشمالي أو ما يعرف بطريق 17، واختطف شقيقين محمد وعمر حمادنا وهما من بلدة عصيرة الشمالية واقتادهما إلى جهة مجهولة. بدأت بلدية الاحتلال اليوم تنفيذ أعمال داخل معهد تدريب قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى معهد قلنديا وشرعت بأعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لاستقبال الطلاب. وأضافت أن هذه الأعمال تأتي في إطار التحضير لإنشاء مجمع تعليمي داخل المعهد لصالح بلدية الاحتلال في القدس في خطوة تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد والبدء الفعلي باستخدامه لأغراض تهويدية استيطانية. وتواصل قوات الاحتلال اليوم الثاني على التوالي استيلاءها على معهد قلنديا وانتشارها فيه بعد إخلائه يوم أمس. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو اليوم وحتى نهار السبت جافا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة، وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب عدد آخر باستهداف في مواصي خان يونس، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرقية قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في استهداف من طائرات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى إن قضية احتجاز جثامين الشهداء إلى جانب قضية المفقودين لا تزال واحدة من أكثر تجليات الجريمة الإسرائيلية قسوة لما تمثله من انتهاك لحقوق الشهداء وعائلاتهم وحرمانهم من معرفة مصير أبنائهم ووداعهم ودفنهم. وقال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين الشجاعية إن المعطيات المتوفرة في ضوء ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد تشير إلى أن عدد الشهداء المعلومة هوياتهم لدى الحملة والمؤسسات يبلغ 799 شهيدا، كان آخرهم الشهيد فتحي خازم من جنين الذي أعدم داخل منزله واحتجز جثمانه.
2: هناك بعض الأعداد المعروفة والموثقة لدينا كفلسطينيين، وهناك أعداد للأسف لا ندري ما تفاصيل هذه الأعداد. الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن احتجاز 1700 شهيد في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال وفي معسكر سادات إيمان. في الحملة الوطنية نوثق منهم 799 جثمانا لشهداء في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال. من بين هؤلاء الشهداء 99 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيدا تكل أعمارهم عن 18 عاما، وعشر شهيدات فلسطينيات من النساء. على الصعيد القانوني هناك يعني توجه لدى محكمة العدل العليا في القضايا الفردية لبعض الشهداء، وهناك في الأشهر الأخيرة تقدمنا بالتماس بعدد كبير من جثامين الشهداء للمطالبة بالإفراج عنهم، خاصة بعد سقوط البند القانوني الذي كانت يعني تتحجج به قضاء ومحكمة العدل العليا الإسرائيلية، وهو وجود أسرى وجثامين إسرائيلية في قطاع غزة.
1: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى ثلاثة منازل تحاصرها قوات الاحتلال والمستوطنون في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم مهدي إن قوات الاحتلال نصبت البوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى المنازل المحاصرة، ما يعني عزل المنطقة بشكل كامل عن محيطها ومضاعفة معاناة سكانها في ظل انتشار المستوطنين واستمرار حصار المنازل لليوم 18 على التوالي. وأضاف أن 4 طرق تؤدي إلى منطقة رأس العين، وهذه البوابة هي الثانية التي يتم نصبها، فيما أغلقت قوات الاحتلال الطرق الأخرى بالسواتر الترابية، ما فاقم معاناة العائلات الثلاث المحاصرة التي تعاني من نقص في الأدوية والغذاء. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي إغلاق حاجز بيت إكس العسكري شمال غرب القدس المحتلة، ما يعرقل حركة المواطنين ويحتجز عشرات المركبات وسط معاناة متفاقمة لأهالي القرية. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم منزل وبركس في بلدة زعتر شرق بيت لحم بحجة عدم الترخيص. في سياق آخر اختطف مستوطنون اليوم شابين خلال مرورهما على طريق الواصل بين عصيرة الشمالية ومدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنا أوقف شاحنة لنقل الغاز واستولى على مفاتيحها قرب مدخل نابلس الشمالي، واختطف الشقيقين محمد وعمر حمادنا وهما من بلدة عصيرة الشمالية، واقتادهما إلى جهة مجهولة. بدأت بلدية الاحتلال اليوم بتنفيذ أعمال داخل معهد تدريب قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا في كفر عقب شمال القدس. وأفادت محافظة القدس أن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى معهد قلنديا وشرعت بأعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لاستقبال الطلاب. وأضافت أن هذه الأعمال تأتي في إطار التحضير لإنشاء مجمع تعليمي داخل المعهد لصالح بلدية الاحتلال في القدس، في خطوة تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد والبدء الفعلي باستخدامه لأغراض تهويدية استيعابية استعمارية. وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي استيلاءها على معهد قلنديا وانتشارها فيه بعد إخلائه أمس. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، في ساعة المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. غدا يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق. لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. 2000 في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
4: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
3: بحجم بلد.
5: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: حديث البلد،
4: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
5: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
3: حديث البلد،
4: كونوا على الموعد.
3: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. كل من قرر أنه يرافقنا بحلقة اليوم من حديث البلد على الهواء مباشرة، طبعا على هواء راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3، وأيضا مرح أف أم من الخليل على الموجة 100.8 أف أم، وأيضا بالإضافة للموجة موجودين من خلال السوشيال ميديا على فيسبوك الإذاعتين، وموجودين من خلال التلفزيون التفاعلي، وموجودين من خلال منصة سمر على التيك توك. اليوم الأربعاء 26/8/2026، دقيقتين بعد الساعة 3 باستديوهات برنامجنا. طبعا أهلا وسهلا بالجميع، ودائما بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية، عالم من التسهيلي. يا طالعين على الجبل، درجة الحرارة اليوم 32 درجة مئوية، فانتبهوا، ارتفاع على درجات الحرارة.

ما تترددوا تفوتوا من خلال الفيسبوك أو التيك توك، اتركوا تعليقات، اطلبوا أغنيات، ابعثوا تحيات، وأكيد رح أقرأها على الهواء مباشرة. أنا وصالح كنعان على هندسة الصوت من بيت لحم، رشا الشومالي في المتابعة والإخراج، وأيضا إيهاب النتش بي كنترول مرح. شكرا يا فؤاد. البث من فلسطين من بيت لحم تحديدا بينتقل إلى الخليل وبتوزع على السوشيال ميديا، فبالتالي بيوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين على فيسبوك وتيك توك بكل أنحاء العالم. بكرة الخميس الأجواء أيضا حارة، وخاصة نهارا في المناطق الساحلية والساحلية. يوم الجمعة في انخفاض على درجات الحرارة لكنه طفيف، لكن ممكن تشعروا فيه، بتحول لأنه طقس من حار إلى صافي. لكن يوم السبت ارتفاع آخر بيكون بسيط. يوم الأحد انخفاض، رح تشوفوا أجواء مختلفة تماما. يوم الأحد بداية دوامي أنا، رح يكون جو خريفي خلينا نقول، لأن رح يتحول الجو من حار إلى صافي إلى غائم جزئي.

والله أنا بقول سلموا، شو رأيكم تسلموا؟ إحنا بنقول السلام عليكم، هاتوا سلموا، يلا صالح سلم، كلياتكم سلموا، قولوا هاي، قولوا باي، بعدين انتوا حرين بس على الأقل بلشوا سلموا، لأنه إحنا بنسلم على كل حدا عم بتابعنا بهاي الأثناء، حتى لو ما كان بده يفوت، حتى لو ما كان بده يسلم علينا، فإحنا بنقول لك أهلا وسهلا فيك وفيكي.

0: اليوم رح نتابع كتير مواضيع. اليوم رح نحكي عن مستشفى في بيت لحم كان من المفترض انه يصير هذا المستشفى، كان من المفترض يتم انشاؤه او يعني خلصوا من انشاء هذا المستشفى، كان من المفترض انه يباشر عمله هذا المستشفى، وفي تعليمات من الرئيس شخصيا بانهاء عمل هذا المستشفى، يعني بلش يعني انه يستقبل المراجعين لكن ليش لحد هلأ مش موجود ولا يعمل هذا المستشفى؟ رح نتابع الموضوع مع أمين سر حركة فتح في إتقوع، تحديدا محمد البدن.
1: بيعرف دموع الحب معي وكل ذكرياتنا الحب.
2: بعرف إذا عينيك أخدوني.
0: بيقولوا إذا كان الكلام من فضة السكوت من شو؟ من ذهب، خصوصا مع بعض الناس، بس معي أنا ما بيزبط أبدا. أنا كلامي من ذهب وسكوتي من فضة في بعض الأوقات، لأن خاصة لما الواحد يكون شغلته إنه الحكي. مشكلته مش إنه ما بفهم، مشكلته إنه بفهم غلط وبثق بحاله. هذا وصف لبعض الناس. الغباء مش إنك ما تعرف، الغباء إنك ترفض تتعلم. وعلى فكرة في فرق بين الهبل والغباء، مظبوط. الهبل لما يعني تخيلوا مثلا هبل يتزوج غرور كيف بدها تطلع الخلطة في النهاية؟ هبل وغرور مع بعض يعني هاي مصيبة. يعني بفكر حاله انه رح يجيب واحد او حالة من العبقرية، خلينا ابدا ابدا ابدا. في ناس لو اعطيتهم جرعة خلينا نقول بالتعليم، فهو بيعتبر أنه لا، هو أكبر من أنه أنت تعطيه جرعة من التعليم أو معلومات أو يتثقف. في ناس لو أعطيتهم يعني شو ما تعطيهم لا يتعلموا، بيرفضوا يتعلموا. العقل زينة بس مش عند الكل متوفر.
2: والغرور لما يصيب مشكلة
3: لما يصيب
0: يعني أسرع
2: فيك كل شيء حتى طرق للمأملة.
0: على فكرة في إشي اسمه غباء بثقة، في غباء بذكاء. في ناس بتعمل حالها غبية بس هي للأمانة ذكية. لما الناس أو الشخص بيقدر يتغابى وقت ما بده، هاي قمة الذكاء. مش معناته أنت عم بتشوفه مسكين وأهبل وهيك بتقول هو. صراحة شكرا يا فؤاد، يسعد قلبك. بيكون هو عم بالذاكة عليك، هو مش غبي. الغباء ثقة، وفي بعض الأحيان الغباء بيكون إذا كان مفتعل أو إنه الشخص قادر إنه يكون بهاي اللحظة غبي، يعمل حاله غبي، هاي قمة الذكاء. في ناس بفكروا حالهم أذكياء ولكن هم هبل من الطراز الأول. في ناس لو هم بفكروا انه الهبل بطولة كان بياخدوا كأس العالم بالهبل. وفي ناس بجربوا يكونوا اذكياء لكن مش بالوقت المناسب ولا بالمكان المناسب ولا مع الشخص المناسب. يا رب تكونوا كلياتكم اذكياء وتكونوا اغبياء بس لما انتوا بتقرروا انكم تتغابوا. لأنه والله اسمع، في ناس بتحب تكون غبية. يعني أنا مرات بعمل حالي غبية، شو يعني؟ مش عيب ترى إنه أنا أعمل حالي غبية، العيب إني أنا أكون فعلا غبية. على فكرة ما في واحد بيحكي عن حاله غبي، كلهم أذكياء ما شاء الله، كلهم يعني بيحبوا يحكوا ويشوفوا حالهم أفضل الناس. هاي يعني طبيعة الناس، طبيعة البشر هيك. ما حدا بيقول عن حاله إلا هو بيمزح، والله إني أنا أهبل، والله إني غبية، انت غبيه، هي عرفتوا؟ بس في اوقات، بس انه بينه وبين نفسه او بينه وبين الاخرين بالعلن بالمواقف الجاده، ولا يمكن حدا يعترف او يفكر حاله غبي او اهبل. كلياتنا اذكياء وكلياتنا ما شاء الله علينا.

قررت وزارة التربية والتعليم أنه يكون افتتاح العام الدراسي القادم في قطاع غزة ب 16/9 بيكون يوم أربعاء. رح يداوموا أربعاء ورح يداوموا خميس وبعطلوا جمعة وسبت وبيرجعوا. لا حتى يوم السبت رح يكون في دوام للطلبة 19/9 لأن ب 16 يومين رح يكون للهيئات الإدارية والتدريسية والطلاب رح يداوموا يوم السبت ب 19/9 بعد استكمال الترتيبات والاستعدادات اللازمة وبناء على تقييم الوضع التعليمي كيف رح يكون بالفترة القادمة. هذا الموعد طبعا حددوا لأسباب فنية ولوجستية خاصة بقطاع غزة مراعاة لظروف الطقس لأن رح يكون في ارتفاع بدرجات الحرارة وكون الطلبة عم بدرسوا بخيم وعم بدرسوا بكارفانات حتى يعني الوضع مش رح يكون مناسب للدراسة. الواحد عم بدرس جوا بيته مع الاي سي أو مع المراوح وبيكون الوضع صعب عليه فالطلاب رح يعانوا كثير من ارتفاع درجات الحرارة فعم بيأجلوا الافتتاح العام الدراسي لا 19/1 بالنسبة لقطاع غزة. بيكون يعني على الأقل أفضل الظروف الممكنة لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. استمرار العملية التعليمية رغم التحديات هذا هو المطلوب. بعرف أنه إحنا في ظروف استثنائية لكن عودة الطلاب للمدارس أيضا تحميهم من خلينا نقول الظروف اللي عم بيعيشوا فيها الأزمات النفسية يضلوا بالشوارع مثلا لأنه مش رح يقعدوا بالخيام. لا الأفضل أنه يكونوا في أماكن للتعليم لكن يعني حاليا التربية بتعمل كل الاستعدادات والتحضيرات لضمان افتتاح عام دراسي على الأقل يكون آمن ومستقر إن شاء الله بقطاع غزة وبيشتغلوا على أن يكون في أكثر من نقطة تعليمية وجاهية بالمدارس المفترضة اللي رح تكون جاهزة إن شاء الله. يعني بيحضروا مدارس في أكثر من منطقة تكون قادرة على استيعاب عدد من الطلاب في ظروف آمنة ومستقرة.

فالله يكون بعونهم صراحة طلاب قطاع غزة على هيك ظروف. أولا ما في أمن ولا استقرار، ثانيا ارتفاع درجات الحرارة، ثالثا الإمكانيات أصلا لعودتهم للمدارس مش متاحة كلياتها، من كتب ومن مقاعد ومن أدوات ومستلزمات للعملية التعليمية واستمرارها. لكن بكل الظروف إحنا مع عودة الطلاب للمدرسة بالوقت المناسب اللي هو رح يكون إن شاء الله ب19/9، بتكون الأجواء الحرارة خفت شوي يعني، وإن شاء الله الظروف بتكون أأمن ومستقرة أكثر، وبالتوفيق لطلبة أهل وأهلنا في قطاع غزة.

الكونتينر حاليا سالك، عش غراب كمان سالك، بن نعيم سالكة، إن الشاش سالكة، المنشية سالكة، مراح رباح سالكة، دوار قوع أيضا سالك، زيف سالكة حاليا، أما فرش الهواء برضو سالكة، راس الجورة لا مش سالكة لأنها مغلقة بالاتجاهين بكل الأحوال، دورة سالكة، الفوار كمان مغلقة، إن بيونس في أزمة لي الخارج، وسعير سالكة، العروب مغلقة بالاتجاهين.

خليني أقول مساء الخير لأم فتحي، بتمسي علينا وعلى الجميع بكل خير، شكرا يا عزيزتي. حسني كمان بيقول مساء الورد والفل والياسمين، أهلا وسهلا. رشدي فريحة كالعادة بمسي وبيسلم من حلحول. وأبو علي الجعبري كمان بيمسي عليكم، بقول لسانك حصانك إن صنتو صانك وإذا هنتو هانك. شكرا يا أبو علي، تحياتنا لإلك. أنيس كمان ببعت تحيات وبقول أنا مع إنه يكون الواحد ذكي ويتعلم الذكاء مع عدم التطفل، وأنا ضد الواحد يتغابى. هلا في أشخاص، أنيس أنيس أنيس تعال يا أنيس خضر، بيقول هو ضد إنه الواحد يتغابى، وأنا قلت إنه أحيانا الواحد ويمكن أنا بعملها في وقت من الأوقات إنه يتغابى، مش معناته إنه هو غبي. هو في أشخاص إذا أنت ما تغابيت عليهم رح تنجن، رح تفقد عقلك، رح يستفزوك، رح يضايقوك صراحة. فإذا أنت كنت قادر إنك تتغابى لحتى تمرق الموضوع وتفض الحوار اللي أنت بدأ، عادي أعمل حالك عم تتغابى، بس أنت مش غبي أبدا. وعلى فكرة يعني خليه يفكر شو ما يفكر، أنه أنت عم تتغابى ولا أنت عم تتذاكى ولا أنت عم تنسحب ولا أنت عم، عرفت؟ ما في أي مشكلة. أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة أني أنا في الوقت المناسب أتغابى، عادي.

نسمات الله يسعد مساكي، أهلا وسهلا. ذكريات، مساء الخير. شوكت أهلا وسهلا، تفضل. وكل الأصدقاء الموجودين معنا من خلال البث كمان، تحياتي لكم جميعا.

طيب حكينا عن الدوام بالنسبة لطلاب قطاع غزة، الدوام ب19/9 بيكون يوم السبت. أما بالنسبة للضفة الغربية، بحسب الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد رزقات، فبيقول دوام المعلمين سيبقى كما كان العام الماضي ولا يتغير على عدد أيام الدوام حتى اللحظة، إلا في حال تحسن نسبة صرف الرواتب. بعده عم بربط الموضوع تحسن أيامات الدوام بتحسن نسبة صرف الرواتب. وبيقول اليوم الرابع للدوام المدرسي مرتبط بتوفير تمويل دولي، يعني ما في جديد على الموضوع. بالنسبة للدوام مثل العام، إذا تحسن الراتب بدومه أكثر، إذا كان في تمويل فبدومه أكثر وأكثر. هذا بالنسبة للضفة الغربية، احنا مندور على قديش في نسبة راتب وقديش في تمويل. في قطاع غزة مندور على قديش ممكن يكون في أمان وقديش ممكن يكون في استقرار وقديش ممكن يكون في يعني جو لطيف يقدروا طلاب المدرسة انهم يرجعوا على الدوام، لانه ما في عندهم مكيفات، ما في عندهم مدارس بمعنى كلمة مدرسة. اليوم وزير المالية بيقول ندفع 800 مليون دولار فوائد للبنوك سنويا. ليش هاي النسبة عالية للفوائد؟ من كتر القروض اللي عم تاخدها الحكومة، عم بيدفعوا بدالها، يعني بياخدوا قرض بيدفعوا بداله القرض والفوائد اللي على القرض، فبيدفعوا 800 مليون.

شاء الله. هيك خلي كل واحد لحاله أحلاله. اليوم نتنياهو يدعو يهودي العالم إنهم يهاجروا إلى إسرائيل لأنها أرضهم الوحيدة في العالم. وبيقول طبعا نتنياهو إنه تيدور هرتزل طرح خطة أوغندا بعدما أدرك ما ستشهد أوروبا، لكنه اعتبر أن إقامة وطن لليهود في أوغندا كانت ستحول دون تحقيق حلم العودة إلى صهيون. وبقول الحمد لله أنه ما رحنا على أوغندا وإجينا استولينا على فلسطين، وهون يعني يمكن أضمن أنه ما بدنا في أوروبا، بالشرق الأوسط أضمن أنه يكون في دولة يهودية. فيدعو اليوم دول أو من كل دول العالم اليهود الموجودين فيها إلى الهجرة إلى إسرائيل.

بالله عليكم ارجعوا بسرعة، تعالوا كلكم تجمعوا، لأنه يعني موجود في القرآن إنه لفيفا لفيفا، صح؟ فلو سمحتوا لا تطولوا، تجمعوا هون خلينا نخلص كلياتنا مع بعض. في تقرير أنه السعودية وجهت رسالة صارمة لترامب وحكى فيها لا تطبيع للعلاقات مع إسرائيل بدون إقامة دولة فلسطينية. لسه الحديث عن هذا الموضوع يعني موجود، أنه ما في تطبيع، هلا في تطبيع، في تطبيع، بس متى بيكون التطبيع؟ لما بيكون في دولة فلسطينية. الإسرائيليين معنيين بالتطبيع العلني، في فرق، انه في تطبيع، في تطبيع، بس التطبيع العلني الرسمي اللي باتفاقية وموقع عليه وشهود، خلينا نقول طبعا ما رح يكون الا اذا كان في اقامة للدولة الفلسطينية. مصدر في الرياض بيأكد انه الموقف السعودي واضح وثابت ولا يتزعزع، ولن تكون هناك علاقات دبلوماسية سعودية مع اسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة كمانها على حدود عام 67 والعاصمة القدس الشرقية. هذا آخر كلام تم نشره اليوم بتقارير يعني صحفية، أن السعودية يعني وجهت رسالة صارمة لترامب أنه نو نو نو نو أبدا ما في تطبيع ولا علاقات مع إسرائيل إلا إذا كان في دولة فلسطينية. والله لولاك يا سعودية كان إحنا محرومين من الميراث حاليا. إن شاء الله يضلوا يعني ثابتين على هذا المطلب، إنه ما في تطبيع إلا إذا كان في دولة فلسطينية. أهلا يا منور، مساء الورد.

هلا في مستوطنة اسمها بنيامين. بنيامين على اسم مين؟ على اسم بنيامين نتنياهو. هاي المستوطنة وين موجودة أو وين أقاموها؟ على أراضي المواطنين في رام الله، بالقرب من رام الله. نتنياهو كان موجود بهاي المستوطنة، مستوطنة بنيامين، وقال خلال مقابلة: نمهد الطريق لهجرة كبيرة، وأنشأنا 104 من المستوطنات و160 مزرعة. تخيلوا، لسه عم بنشقوا أكتر وأكتر. حالياً 104 مستوطنات و160 مزرعة. وبيقول: حققنا حلم الأجيال القادمة بأن تم بناء هذه المستوطنات والمزارع والبؤر. هون عم نحكي عن مزارع، يعني بؤر استيطانية زراعية خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية. وبيشكر حكومته على ذلك، وعلى رأسهم وزير الأمن إسرائيل كاتس. يلا ابنه مستوطنات وإحنا قاعدين ثابتين. بس السؤال، يعني هو ضل عنا أراضي إحنا نتوسع

0: ولا نقدر نتنقل من مكان إلى آخر مع بناء هذه المستوطنات؟ واليوم كان في حرق لمركبة على دوار عين أيوب غرب رام الله من قبل المستوطنين.
1: بلاقيك بحال طب ده انا ميال ومن كم سنة وانا
0: اليوم والله أغاني إيش السبعينات ولا الثمانينات والثمانينات أغاني الثمانينات، شو رأيكم؟ عاجبينكم أغاني الثمانينات ولا شو؟ من اختيارات اليوم صالح كل الأغنيات، والله أنا ما اخترت ولا أغنية لحتى الآن، كله اختيارات صالح. هل فعلا في انفراج أو مؤشرات على انفراج بالأزمة المالية الفلسطينية خلال الفترة القادمة بحسب كلام وزير المالية مبارح؟ أنه يعني في مؤشرات فعلا على أنه الأزمة المالية ممكن تنتهي أو تخف مع نهاية العام، هل فعلا يعني في إشياء ملموسة حقائق ولا هي يعني بناء على شو ذكر أنه في مؤشرات؟ بناء على شو يعني هو حكى في مؤشرات؟ بس والله يعني أنا مش قادرة أفهم شو هي هاي المؤشرات. تم الاستعانة بالخبير المالي مؤيد عفانة وتحدث عن مجموعة من المتغيرات السياسية والدولية المرتقبة اللي ممكن تكون موجودة فعلا على الطاولة، سواء الانتخابات الإسرائيلية، الانتخابات النصفية الأمريكية، حتى انتخابات عنا، اجتماع المانحين في نيويورك، كل هاي الأمور. بشوف أنه جذور الأزمة سياسية بالدرجة الأولى، احنا عنا كفلسطينيين السبب جذور سياسية، وأي انفراجة محتملة بهاي الجذور السياسية طبعا ممكن تنهي الأزمة المالية عنا، لكنها ممكن تمنح الاقتصاد المالي مساحة، يعني مش ممكن تنهيها 100% بس بأنه ممكن يكون في مساحة خلينا نقول للتنفس بعد سنوات من الضغوط، يعني ممكن يتحسن الوضع. لكن ماذا يمكن أن ينتج عن مؤتمر المانحين؟ الله أعلم. شو ممكن يعني تحمل الانتخابات الإسرائيلية وقديش ممكن تغير في المشهد؟ كمان الله أعلم. ماذا عن الدعم العربي؟ الله أعلم. ماذا عن أموال المقاصة؟ هل رح يرجعوا لنا أموالنا ولا لا؟ كمان الله أعلم. طبعا كل هاي توقعات، وإن شاء الله هاي تكون ضمن المؤشرات الممكن أنها تحسن الوضع المالي مع نهاية السنة.

0: أسعار النفط تراجعت بنحو 2% اليوم الأربعاء. يلا إن شاء الله مع نهاية الشهر كمان في تحسن على أسعار المحروقات. هذا الكلام في إسرائيل وبالتالي ينعكس على تحسن المحروقات في الضفة الغربية. نأخذ اتصال. ألو. طيب فقدنا الاتصال. كان حدا حابب أنه يشارك بس على ما يبدو أني أنا اتأخرت على هذه المشاركة. بكل الأحوال خلينا أقول مرة تانية ناخذ الاتصال. شو بدك يا أستاذ صالح بالفترة الحالية؟ اتصال أصلا ما معنا غير دقيقتين. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عمي أنت تقول في انفراج في الرواتب. طيب إنه تتشهد إحنا ما خدناش رواتب الأسر الشهداء.
0: مين حكى لك إنه في انفراج على الرواتب؟
1: وزير المالية.
0: أيوة مش أنا اللي قلت وزير المالية. هو بيقول إنه من هون لنهاية السنة قد حط تحتها خطين حمر قد يكون هناك انفراجة. في مؤشرات عند وزير المالية فبالتالي إنه المتوقع إنه بدل 50% بجوز 70%. الله أعلم.
1: إحنا بنأخذش بالمرة لا جرحى ولا أسرى ولا شهد.
0: إيه الموظف الموظفين بياخدوا 50%. أنتوا مش موظفين. أنتوا لكم مستحقات مظبوط. أنتوا لكم مستحقات صح. بس حتى المستحقات لن يتم المساس بها. يعني هذا كلام الرئيس. لن يتم المساس بمستحقات الأسرة أهالي الشهداء مظبوط والجرحى.
1: السنة ما خدناك
0: سنة.
1: نعم
0: والله كتير سنة يعني ما أخذتوا. طب شو بقولوا لكم؟ شو الأسباب؟ إنه أزمة مالية؟
1: ودونا على التمكين. هاي تمكين لحن مدمج زلوان. أيوة.
0: تمكين اللي هو طبعا هل تنطبق عليكم الشروط أو لا؟
1: أيوة عندك ثلاجة عندك غسالة عندك عندك عندك صرفوا لناس 250 شيكل وناس شطبوهم ولحد الحين من الساعة 12 وهي اليوم شهر 9 خلص.
0: المستحقات هي كلها 250 شيكل؟
1: نعم.
0: بالشهر ولا باليوم؟
1: بست شهور.
0: روح. بست شهور كمان مو بشهر. والله عن جد الموضوع مزري. هاي معناته مع التحسن القادم إن شاء الله بيصيروا 500 شيكل للأسف. يعني أنا بقول هذا الكلام شر البلية ما يضحك.
1: يا ريت يا عمي يا ريت يفرجوها.
0: الله يفرجها عليكم. شكرا لهاي المشاركة أخي. الله يعطيك العافية والله يفرجها إن شاء الله. خلينا نروح لفاصل. صالح أنت مصدوم يعني 250 بست شهور شو بده يشتري فيهم هدول؟ يعني شو بده يعمل فيهم؟ أنا لو محله بتبرع للحكومة فيهم أصلا ما بدي إياهم. بس أنت متخيل يعني أنه لن يتم المساس بمستحقات عوائل الأسرة والشهداء والجرحى يعني أو حتى الموجودين يعني مش بس أهليهم. عرفت 250 شيكل. أنا والله كنت أفكر يعني كل شهر 1000 شيكل على الأقل مش كل 6 شهور 250 شيكل يعني بحسب هذا الأخ. نروح لفاصل.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتي لكم من جديد. حديث البلد بيكمل معكم بالجزء الثاني بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: طيب خلينا أقول مساء الخير لكل الأصدقاء الموجودين معنا من خلال البث سواء على الفيسبوك. وهلأ خليني بس أقرأ مجموعة قبل ما نأخذ الضيف على الهواء مباشرة. صالح إذا بدك نأخذه هلأ فيعني بنبدل الموضوع بس إنه الخيار إليك. بكل الأحوال تامر خدمة التوصيل مجانا ما بيرد. طب حاول مع إيهاب. شوف إيهاب أم إبراهيم الدغمين وعليكم السلام. إياد مساء الخير. الله يسعد مساكي سمر. شكرا يا تامر تحياتنا لإلك والله يعطيك العافية ويرزقك. أنا كثير بكون معجبة بالأشخاص اللي يعني بيحاولوا يروجوا لشغلهم أو منتجاتهم بأي طريقة بيشوفوها. الله يرزق الجميع وكل واحد يعني على حسب نيته. ربنا دائما ببعث لنا رزقتنا المكتوبة لإلنا وببعث لنا رزقتنا اللي إحنا منروح ندور على هاي الرزقة وببعث لنا رزقة ثالثة اللي هي عبارة عن هدية من الله لا بتخطر على بالي ولا بتخطر على بالك ولا بتخطر على بال حدا. هي هيك فجأة بتيجي هاي الرزقة. هي هدية من الله عطية من الله غير الرزقة المكتوبة لإلي ولإلك. هاي رزقة يعني هدية. فدائما في دعواتكم قولوا يا رب يعني ارزقني ما هو مكتوب لإلي وعطيني من عطاياك يعني وهدية من الهدايا. عرفت يمكن تلاقي مبلغ وسألت عن عليه ما حدا وصير إلك في النهاية. يمكن تلاقي شنطة يمكن تلاقي كنز يمكن عن طريق ميراث يمكن عن طريق ربح يمكن عن طريق جاي. عرفتوا هيك هاي الهدايا بتيجي من الله بدون تعب بدون شقة. هيك تيجي بكل أريحية وبكل بساطة. فما تنسوا حالكم من هذا الدعاء ولمن تحبون دائما بالرزق.
1: واني مارق مريت جنب أبواب البيت واني مارق مريت.
0: دكتور مع مساء الخير. أهلا وسهلا تحياتي لحضرتك ودائما من أصدقاء البرنامج ببعث تحية لفريق العمل وبقول دوما مبدعين. حمزة مساء الخير كمان أهلا وسهلا. في تحيات من معتصم وتحيات من دكتور معا لصالح تحديدا فكل التحيات ولا إيهاب ولا إيمان كمان يعني هو ببعث لصالح ولا إيمان ولا إيهاب ونسيني أنا وياكم الأصدقاء ما بعت لنا تحية دكتور مهان. فشكرا بكل الأحوال يعني أنت بتبعت تحية لصالح فكأنك بعت لي إياها. شكرا حمزة المشني مساء الخير أهلا وسهلا. تحية لإيهاب وسمر من معتصم كمان شكرا. عم بجبر بخاطري سمير صف النية. لا أنا دائما النية مش صافية فدائما بدي أفترض أنه ليش يعني بدي أسأل ليش مثلا أنه إحنا هوا مثلا يعني ابعتوا لنا تحيات برضو ليش لا بننبسط مثلنا مثل صالح وإيهاب وإيمان وكل الأصدقاء اللي بيكونوا موجودين أو الطاقم اللي بيشتغل دائما على حديث البلد.

اللي كانوا على الجسر اليوم برضو كان في أزمة، وبكرة يعمل الجسر الخميس للمغادرين إلى فلسطين من الساعة 7 الصبح للساعة 4 المساء، والمغادرين إلى الأردن يعني اللي طالع من الضفة للأردن من الساعة 7 ولغاية الساعة 2، أما الراجعين على الضفة كمان مرة من الساعة 7 للساعة 4 فقط يوم الخميس، يعني هذا الموعد للي راجعين في عندهم كم من ساعة زيادة، يعني 2 ساعة عن الساعة 2. إن شاء الله يكون الوضع بكرة أفضل من اليوم.

معكم. طيب قبل شوي مباحث أريحة تقبض على عامل في محل تجاري بعد تورطه في إساءة ائتمان والاستيلاء على نحو نصف مليون شيكل من المحل على مدار 3 سنوات. بالله عليك، يعني واحد مأمنك على محله مدة 3 سنين وانت عم تسرق فيه يعني تقريبا 1 مليون شيكل. تخيل، نص مليون شيكل، عفوا، سارق من المحل 500,000 شيكل على مدار 3 سنوات، كل سنة كان بسرق مبلغ. هذا الشغل شغل نظيف نظيف نظيف من الآخر، وهي شو آخرته؟ عالسجن. يعني شو نفعوا بالله المصريات اللي سرقهم؟ فلما حدا بيأمنكم على محله يعني كونوا قد الأمانة، لأنه فوق ما هو موظفكم ومعطيكم راتب ومعطيكم ثقة وأمان، ويمكن عم تاخد من أغراض المحل، قلنا أوكي، بس إنك عم تسرق كمان مبالغ مالية وصلت إلى 500,000 شيكل، 500,000 شيكل، فهذا يعني كتير، إنه لا، إنه لا، بكفي. فتم إلقاء القبض عليه اليوم.

يا اخوان برجعوا بأكدوا هواة أو الأرصاد الجوية الحقيقيين إنه الصيف رح يغادرنا مبكرا. جولة من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في مناطق متفرقة من البلاد مطلع الأسبوع القادم. بشرة ولا مو بشرة؟ بشرة ونص إنه الأسبوع القادم والله على ذمة هذا الراصد الجوي اللي مش كاتب اسمه، إنه ابتداء من الأسبوع القادم الصيف سيغادر وسيأتي الخريف حاملا معه الأمطار والغزيرة، مش بس الأمطار رشرشات، أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مختلف المناطق من البلاد بإذن الله تعالى.

اه والله بشرت خير. مدام حطيت حسين الجسمي ما في لا شتاء ولا زخات ولا عواصف رعدي. حسدت لنا الموضوع أنا متأكدة.

هلأ مش إسرائيل هددت تركيا، اليوم في رد من تركيا، ولكن هذا الرد مبطن، يعني مش بشكل مباشر، يعني مو على هيك الصراط المستقيم أو الصراحة إنه أنتوا عملتوا هيك إحنا رح نرد هيك، لا، هذا الرد مبطن من تركيا على التهديدات الإسرائيلية من أردوغان تحديدا. بيقول تركيا ليست حديقة ورود بلا أشواك، اللي بده يقطف وردة من تركيا بده ينجرح في إيش؟ أشواك في هاي الحديقة. تركيا دولة قوية في واحدة من أصعب مناطق العالم وأكثرها أهمية استراتيجية، ومن يظن أنه سيوقف مسيرتنا بالاستفزازات والمؤامرات محكوم عليه بخيبة الأمل. تخيلوا، يعني هذا كلام مبطن، يعني جابها بحديقة ورود أردوغان ردا على تهديدات إسرائيل. أهلا يا صلاح، نورت، شكرا على الاشتراك، شفتك.

أكيد يا سناء، كل الترحيب. أهلا أهلا أهلا بسناء. أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين.

0: شفتوا الفيديو؟ ما بعرف إذا عندك إياه صالح، إذا عندك إياه فيديو الطفل اللي كان معه طائرات ورقية وعصب كثير ومزعهم وبكى كثير كمان يعني عشان يرضي نتنياهو، وقال يلا ارضى يا نتنياهو. عرفتوا؟ شفتوا الفيديو؟ مين ما شافه؟ مين شافه؟ طيب والله يعني قطع لي قلبي، وجع لي قلبي الصراحة. كان عم بمشي بغضب هذا الولد، وقلبه موجوع، وبإيديه بلش يمزع بي الطائرة الورقية الملونة، أكثر من طائرة. شكرا يا صلاح. طبعا هذا المشهد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في ردود أفعال عليه أنه يعني شوفوا كيف الأطفال بتعبر عن وجعها بهاي الطريقة. انتشر يعني بشكل كبير، حتى أنه بعض الفضائيات أخذوه، مش بس على السوشيال ميديا. عرفتوا؟ يعني خيمته أولا مهترئة وممزعة والرمال حارقة والوضع عنده غير مستقر. أهلا يا سامي. تمزيق طائرة ورقية بلاستيكية شفافة قبل أن ينتقل بغضب لتحطيم طائرة أخرى صفراء وثالثة، وأنا شفت أكثر من طائرة ورقية مزعهم، وهو كان عم بيصرخ وبيوجه رسالة إلى قادة الاحتلال، يعني بيمزع وبيبكي دموعه وبيحكي بنفس الوقت. اللي خلوا ألعابه البسيطة هي عبارة عن قضية أمنية. هو ليش عمل هيك؟ لأنه شو حكم بارح؟ متذكرين شو حكينا؟ إنه كل طائرة ورقية هي عبارة رح يتعاملوا معاها على إنها طائرة مسيرة، ومش حيلا طائرة مسيرة، كمان مفخخة بدهم يعتبروها ويتعاملوا معها على هذا النحو. فهو يعني انحرم من انه يطير طياراته اللي صنعها بإيديه ومبسوط عليها، وهي مهرجان يعني متنفس، خلينا نقول لأطفال قطاع غزة. وقال بالحرف الواحد ها ها، بلش يمزع ويقول عشان نتنياهو يرضى، ها ها عشان كاتس يرضى، ها ها
1: عشان ترامب يرضى، ها
0: يا الله. في وجع أكثر من هيك؟ عشان ترامب يرضى، وعشان نتنياهو يرضى، وعشان كاتس يرضى، ها ها. وبلش يمزع فيهم واحدة ورا الثانية، موجوع ونوبة غضب. بعدها كمان جابوه على زاوية حاطت إيديه وقاعد ببكي ولساته مش ناسي الموضوع. يعني في أكثر من هيك وجع؟ ينحرموا الأطفال من يعني لعبة هم بفضلوها وبيحبوا يستمتعوا فيها، وهي متنفسهم الوحيد. يعني ما فيش عندهم ألعاب إلا أنه يجيبوا هاي الأشياءات البسيطة ويعملوا منها طائرة ورقية ويطيروها، على الأقل طيارتهم تتنفس الحرية. حتى الطيارة الورقية ممنوع تتنفس أبدا أبدا، ممنوع تطلع هيك شوي عن الأرض، ممنوع توصل للسماء. فكان هذا القرار إنه خلاص يعني كل طيارة ورقية بيشوفوها رح يقصفوها. فتخيلوا يقصفوها وتكون مع طفل، أو يشوف طيارته وهي بتنقصف ويكون قريب منها. فكانوا رح يعاملوا الطائرات الورقية مثل كأنها مسيرات حقيقية ومفخخة بنفس الوقت، وهذا أغضب الطفل والطفولة وكل الأطفال في قطاع غزة. وهيك كان الرد والتعبير من هذا الطفل بشكل هيك عفوي.

0: طيب اليوم القناة 12 العبرية بحسب وفد أمريكي وجه توبيخ شديد اللهجة إلى مسؤول إسرائيلي رفيع خلال اجتماع في تل أبيب لبحث تصاعد أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية. الوفد كان عم بضم في مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين ومستشارين لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى جانب فرق مهنية وفق طبعا هذا الخبر. طبعا كان عم بخاطب مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية: نحميكم بكل الطرق وفي ظل الظروف صعبة في الوقت اللي يقف فيه العالم كله ضدكم، لا يمكن أن يكون المقابل هي أعمال عنف ونهب ومحاولات لاستهداف الفلسطينيين. يعني صراحة بيقول له أنه إحنا عم نحميكم وعم بنقدم لكم وعم نخدمكم، وإحنا في ظروف كثير صعبة وفي انتقادات علينا بسببكم، وإنتوا فوق كل هاد والعالم كله عم بيوقف ضدكم وإحنا معاكم، فوق كل هاد عم تحرجونا وعم تفلتوا المستوطنين يقومون بأعمال عنف ونهب ومحاولات لاستهداف الفلسطينيين. يعني استحوا على حالكم شوي، يعني مش لهالدرجة، يعني حرجتونا بهدلتونا قدام العالم لمتى؟ فهذا كان التوبيخ شديد اللهجة. من الأخبار الغريبة خلينا نطلع شوي للعالم. ألان سميث، ألان شكرا يا صلاح، عمره 44 سنة، أقدم على قتل 8 من أفراد عائلته بينهم 4 أطفال أثناء تجمعهم لتناول عشاء عائلي أسبوعي في منزل بضاحية خارج المدينة. طبعا رجع للبيت هذا سميث إلى منزل والديه بعد أسابيع قليلة من طلبهما منه المغادرة، قالوا له اطلع من البيت فهو رجع، فأطلق النار وأضرم النار في المبنى ثم حاول الفرار في الوقت طبعا اللي كانوا عم بيحاولوا انهم يطلعوا، لكن اطلق النار على نفسه كمان وتوفي متأثر بجراحه. كل الضحايا كانوا والد سميث وجدته وشقيقته الصغرى واطفالهم الاربعة اللي كانوا موجودين في هذا المكان. هاي من ابشع كمان الجرائم العائلية، هي مذبحة على العشاء، مش عشاء، هي فعلا مذبحة. رجل يقتل 8 من اقاربه ثم ينتحر بامريكا. لهون مستمعينا الكرام، شكرا يا عز الدين، رجعت ريما لعادتها القديمة. عن شو عم تحكي؟ والله ما انتبهت إذا عم تبعت مسجات أو تعليقات. الله يسعد مساك، أفضل القلوب قلب لا يعرف إلا الصدق، وأفضل الناس شخص لا ينساك مع الأيام، وأفضل العطاء دعاء يرفع لك أو يرفع لك وأنت لا تعلم. إن شاء الله يكون في حد عم بدعي لنا. ريتشارد، يسعد مساك أختي سمر وجميع المستمعين، بدي أشكر هندسة الصوت طبعا اليوم صالح طبعا على الأغاني القديمة أثناء البرنامج وقبله، واللي ترجعنا لزمن الطيبة والفن الراقي. أنا بدي أحرمكم من الأغاني، أنا بدي أضل أحكي في البرنامج على الموسيقى، ها شو رأيك؟ أنتقم منهم وما نسمعهم أغنيات وفقط أخبارات وموسيقات بس، هذا هو البرنامج بده يصير ابتداء. يعني بفكر في الموضوع من بكرة. لهون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنت معكم على الهواء مباشرة على مدار ساعة من الوقت بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية. شكرا صالح وشكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمتين.
2: الموعد.
1: حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابط التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابط بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابط، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابط تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غدوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

تحقق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: ايه فيها جودي؟
1: عايز اغني معاك.
0: جودي انت عارفه رايي في الموضوع ده؟ عارفه يعني ايه تغني؟

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، 8 قتلى و10 إصابات حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة، وتدمير مخازن للمكملات الغذائية للأطفال في دير البلح.
2: لدينا المستودع، يعني المستودع تابع لأرض الإنسان، في مكملات غذائية، في حليب، لدينا كل الحين الله العليم كل الغذاء.
1: للمرة الثالثة يحاول مستوطنون إقامة بؤرة جديدة على أراض بقرية برقة شرق رام الله.
3: البارحة اقتحمها هاي المنطقة المستوطنون وقاموا بنصب عدة خيام فيها بداية لبؤرة جديدة.
1: بعد 12 عاما من الحرب في اليمن، الأمم المتحدة تقول إن نصف السكان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. تحية لكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من غزة، فمنذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع لا تزال التطورات الميدانية تسجل سقوط المزيد من الضحايا في ظل استمرار القصف وإطلاق النار. ووفقا لمصادر طبية في القطاع، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى أكثر من 1300 قتيل منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين أول الماضي، فيما استقبلت مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية 8 قتلى و10 إصابات جديدة. نتابع آخر التطورات الميدانية في غزة مع مراسلنا لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان، ما هي آخر التطورات الميدانية في القطاع خلال الساعات الماضية، وما طبيعة ما يجري على الأرض حتى الساعة؟
4: نعم، يعني على الرغم من مرور 10 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الغارات والقصف الإسرائيلي لم يتوقف على القطاع منذ توقيع هذا الاتفاق، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 1300 قتيل وقرابة 5000 مصاب بجراح مختلفة. غالبية الضحايا والقتلى هم من النساء والأطفال وفقا لما أكدته وزارة الصحة. في صباح هذا اليوم قصفت طائرة إسرائيلية خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، قتل شخص على الأقل وأصيب 3 آخرين بجراح، كما أنه تم الإعلان عن وفاة أحد المصابين في الغارة التي وقعت مساء أمس في مخيم جباليا بجوار مدرسة أبو حسين والتي تضم آلاف اللاجئين، ليرتفع عدد قتلى تلك الغارة إلى 4 أشخاص وإصابة عدد كبير من النازحين في تلك المنطقة. وقالت وزارة الصحة أن إجمالي ما وصل إلى المشافي خلال 24 ساعة الماضية بلغ 8 قتلى على الأقل، وبالتالي نتحدث عن استمرار هذه الغارات وسط مطالبات كثيرة من الفلسطينيين بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لكي يلتزم باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار ويوقف جميع هذه الغارات والعمليات المتواصلة في كافة مناطق غزة.
1: طب عدنان، ماذا نعرف عن قصف مستودع للمواد الغذائية تابع لإحدى الجمعيات الإنسانية في القطاع في دير البلح الليلة الماضية؟
4: يعني حسب المصادر، يتبع هذا المستودع لإحدى المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في قطاع غزة، وتسبب ذلك في أضرار بالغة في المكان وعدد من المصابين. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قصف مستودعات سواء أغذية أو أدوية. قبل حوالي 2 أو 3 أسابيع على الأكثر قصفت مقاتلات حربية مستودعا كبيرا للأدوية والمستهلكات الصحية كان يقع بجوار مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، أدى ذلك إلى دمار هذا المستودع وسقوط أعداد من القتلى والمصابين، وهذا ما أدى أو ألقى بتداعيات ثقيلة على الواقع الصحي المتدهور أصلا. وهناك منادات ومطالبات كثيرة من قبل وزارة الصحة للعالم بضرورة التدخل لفتح المعابر وإدخال ما يلزم المستشفيات، وأيضا لسفر آلاف أو عشرات آلاف المرضى من الذين يحتاجون العلاج للعلاج في خارج قطاع غزة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. ونبقى في القطاع حيث تعرض مستودع للمواد الغذائية تابع لجمعية إنسانية فلسطينية في مدينة دير البلح للتدمير إثر استهداف لمبنى سكني ملاصق لها الليلة أمس. وقالت الجمعية في بيان إن المخازن كانت تحتوي على مكملات غذائية ومواد تغذوية مخصصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وهي الفئات الأكثر هشاشة واحتياجا في قطاع غزة. بعض السكان المجاورين للمستودع تحدثوا إلينا عن مشاهداتهم.
2: كنت أنا في شغلي فبلغوني إنه في شارع إحلاء شرق 17، أنا ساكن شارع 17، توجهت إيش في قالوا لي إيش عندك جنبك، يعني مين جنبي؟ جنبي في مستودع يعني مؤسسة دولية اللي جنبي، إيش قالوا لا جنبك، أخلينا الأطفال وأخلينا الصغار صارت الضربة. رجعنا لقينا المستودع اللي أنت يعني المستودع تابع لأرض الإنسان، في مكملات غذائية، في حليب، في بسكوت للأطفال، كل اللي ما يخص الأطفال، وخصوصا احنا مرينا في مجاعة يعني. لقينا الحين الله العليم كل خلاف، لأن البارود بهدل الدنيا يعني، صار أكوام من النفايات.
5: صراحة كان المنظر قبل ما نشوف الركام، شفنا المكمل الغذائي طاير مسافة 100 متر، وشفنا كياس المكملات الغذائية وبرطمانات المكمل النيدو تاع الأطفال في الشارع بيجري مع المي اللي انفجر الخط بعد هذا الاستهداف. صراحة هذا حرم كثير من الناس. صراحة عندي طفل صغير وبستفيد منه، والولد عندي صار يأكل هذه الحاجات بشكل يعني يعتمد عليها، واللي عندي الزوجة كمان كانت تقوت عليه عشان ترضع الولد، يعطوني قزاز فواكه مكملات غذائية للأطفال في ظل نحن مش قادرين نشتري، ما فيش مكان آمن. هلقيت هم الجمعية امبارح بيحكوا فيش مكان آمن نحط فيه مستودع نحط فيه أكل، راح نتضرر، نحن مش راح نستفيد بعد هيك.
1: مواطنون مجاورون لمستودع للمواد الغذائية تم قصفه الليلة الماضية. ولمزيد من التفاصيل تواصلنا مع الدكتور عدنان الوحيدي المدير التنفيذي للجمعية المالكة للمستودع جمعية أرض الإنسان.
6: مركزنا لم يستهدف مباشرة في منطقة دير البلح، وإنما استهدف مكان آخر في منطقة قريبة، ولكن قوة الانفجار التي حدثت دمرت معظم المربع السكاني الموجود في المكان، وكذلك دمر كل المبنى الذي يعتبر مخزن تستخدمه بالإيجار جمعية أرض الإنسان الفلسطينية، وفقدنا كل ما بداخله من عناصر غذائية للأطفال وللنساء الحوامل والمرضعات، وأيضا أدوات صحية وإصحاحية، وبالتالي هذه الأمور أثرت على أداء المؤسسة، حيث إن هذه المواد توزع للأطفال ضمن سياسات تتبعها المؤسسة. حصل كما سمعت أنه أبلغ صاحب المكان في الليل، وفي الليل لا يوجد موظفون لدينا ويصعب التحرك أيضا، ولذلك الرجل اللي هو المالك مش إحنا كمؤسسة كجمعية، المالك أبلغ أنه سيكون استهداف في هذه المنطقة، أعتقد أنهم بلغوا الجيش ولكن لم يحدد المكان المستهدف، ولم يذكر اسم جمعية أرض الإنسان، ولم نحذر.
1: الدكتور عدنان الوحيدي المدير التنفيذي لجمعية أرض الإنسان الإنسانية في قطاع غزة.
7: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: يشهد معهد قلنديا للتعليم الفني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مخيم قلنديا شمال القدس، يشهد لليوم الثاني على التوالي اقتحاما للجيش والشرطة الإسرائيلية وفق ما رصدت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية. فماذا تعني السيطرة الإسرائيلية على معهد قلنديا للاجئين الفلسطينيين؟ والمزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة بي بي سي إيمان عريقات من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.
8: في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس التقينا اللاجئ يوسف أبو لطيفة الذي تخرج من معهد الأونروا في قلنديا في سبعينيات القرن الماضي، وصف تجربته التعليمية فيها بأنها محطة مفصلية في حياته. خلال مقابلة أجريتها مع اللاجئ الفلسطيني يوسف أبو لطيفة قال لنا:
9: هذه الشهادة كان معترف فيها دوليا وعربيا في كل الشرق الأوسط، شهادة معهد قلنديا تابع لوكالة الأمم المتحدة. أنا من دفعتي كانوا في المعهد في المركز في الدورة تبعتي 30 واحد في دورة الرسم المعماري، 30 طالب. طبعا هذا الطلاب كانوا يجوا من غزة ومن جنين ومن نابلس ومن القدس ومن وين مكان. لولا هذا المعهد أنا ما وصلتش لمرحلة أني رحت أشتغل برا، لولا هذا المعهد ما قدرتش أسافر وأقابل الناس. يعني إحنا كنا نعتبر حالنا طبقة مثقفة في ذاك الوقت، متعلمين. طبعا مين علمنا؟ المعهد.
8: اقتحمت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية معهد قلنديا بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ومن داخل المعهد اتهم بن غفير وكالة الأونروا بتوفير غطاء لحركة حماس وفق تعبيره. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال من داخل معهد قلنديا:
10: أنا أجلس هنا حيث كانت غرفة مدير الأونروا، لقد جلس هنا وأدار المكان، وخلال ولايتي لن يكون هناك أونروا.
8: وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول إن بلدية القدس بدأت أعمال ترميم وإنشاء ما وصفته بمجمع تعليمي واجتماعي إسرائيلي جديد لخدمة سكان المنطقة بعد يومين من السيطرة الإسرائيلية على معهد قلنديا التابع للأونروا. لكن محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية حذرت من أن السيطرة الإسرائيلية على المعهد، وهو المركز المهني الأقدم والمنشأ الأخير للأونروا في القدس، لا تحرم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من تعليم مهني مجاني فقط، وإنما تصب بحسب المحافظة في صالح تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. أدانت الرئاسة ووزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية واعتبرتا ذلك تحديا للشرعية الدولية وجزءا من محاولات تقويض دور الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، كما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. من جهتها حذرت محافظة القدس من تداعيات وإجراءات إسرائيلية مستقبلية بعد السيطرة على المعهد الذي يقدم خدماته منذ تأسيسه قبل أكثر من 7 عقود. حول تلك التحذيرات قال مستشار محافظة القدس معروف الرفاعي:
11: الأخطر من ذلك أنه هناك مجموعة من المشاريع الاستيطانية في المنطقة، إسرائيل أعلنت عن تنفيذها، سواء شارع 45 اللي راح يمر من منطقة قلنديا ويشبك مع النفق أسفل مطار قلنديا، بناء 9000 وحدة استيطانية في مطار القدس الدولي، توسعة عطاروت الصناعية، بناء مركز تراثي ومتحف على كل هذه المشاريع هدفها تنظيف المنطقة وتأهيتها أمنيا من أجل تنفيذ هذه المشاريع وتوسع حدود بلدية القدس لتصل إلى مشارف رام الله شمالا.
8: أقيم معهد قلنديا للتدريب المهني على أرض تبلغ مساحتها نحو 88 دنما، منحت لوكالة الأونروا من قبل الحكومة الأردنية خلال 50 القرن الماضي بحسب الوكالة الأممية. وتقول الأونروا إن نحو 350 طالبا كانوا يدرسون في المعهد خلال السنوات الأخيرة، بينما لا يزال مصيرهم الدراسي غير واضح بعد السيطرة الإسرائيلية على المنشأة. من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، إيمان عريقات، بي بي سي نيوز عربي.
1: مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن هي 3:14 بتوقيت غرينتش، ولكن سنعود مرة أخرى إلى الضفة الغربية بعد جولة الأخبار التي حان موعدها الآن.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: مصادر طبية في غزة تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مواصي خان يونس. وحصيلة القتلى في القطاع خلال الساعات 24 الماضية ترتفع إلى 8 وفق وزارة الصحة. مواطن من غزة:
14: الوضع اللي عندنا يعني وضع مأساوي جداً، على الواقع لا يوجد وقف إطلاق نار.
13: 42 عضواً من أصل 47 ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأمريكي يحثون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية ووقف حملات الاعتقال الجماعي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحسب رويترز. قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يعلن حل الإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكداً اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
12: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
13: وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يصف مباحثاته مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في طهران بالبناءة، فيما أعلن الجانبان إطاراً مرحلياً يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز ومشروعاً مشتركاً لتطهيره من الألغام. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني:
15: نحن على وشك التوصل إلى تفاهم مبدئي يقضي بأن يكون مسار الدخول إلى الخليج العربي عبر المياه الإقليمية الإيرانية، فيما يمر مسار الخروج عبر المياه الإيرانية والعمانية، وهذا تغيير جوهري بالكامل.
13: إيران تقول إن قطر أبلغتها بأنها لا تعلم مصير طيارين إيرانيين فقدوا بعد إسقاط طائرتهم إثر دخولها المجال الجوي القطري وفق وسائل إعلام حكومية إيرانية. أعدت نشرة اليوم آمنة خليل وقرأتها مها الجمل.
1: ونعود مرة أخرى إلى الضفة الغربية، حيث ما زال مستوطنون يحاولون للمرة الثالثة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراض بقرية بورقة شرق رام الله، وذلك بعد أيام من إخلائها، كما يقول المهندس وائل كنعان رئيس مجلس قروي بورقة.
3: والله هاي يا أخي الكريم البؤرة رقم 7 الاستيطانية التي تطوق في قرية بورقة، يعني هاي البؤرة هي ما بين بؤرة ميجارون التي أنشأت في الألفينات ومخطط الهيكل تاع البلدة على تلة تقع بين المنطقتين، فالبارحة اقتحمها هاي المنطقة المستوطنون وقاموا بنصب عدة خيام فيها بداية لبؤرة جديدة، وبالتالي هاي بيكون بؤرة رقم 7، والهدف من هاي البؤر هي تسكير محيط قرية بورقة بالكامل من جميع الجهات مع الالتفاف في شارع 60. فهذا طبعا قبل ما نصبوا الخيام قاموا بالاعتداء على جميع هاي الأراضي الواقعة في هاي المنطقة، قاموا بسرقة جميع الخزانات المي وتدميرها وجميع المحتويات الموجودة في المزارع في تلك المنطقة من بركسات، وحتى استولوا على جزء كبير من البركسات الواقعة في تلك المنطقة. يعني هاي التلة اللي استولى عليها هي التلة الوحيدة اللي كان المزارع كان يعني يتمكن الوصول إلها، لما هم أغلقوا هاي التلة معناتها زادوا الحصار حول بيوت المساكن والمساكن تاع المواطنين، يعني هيك لا في ثروة حيوانية ولا في ثروة زراعية، سكروا على جميع المناطق القليلة المتوفرة لدى المواطنين من مراعي ومن مزارع.
1: المهندس وائل كنعان رئيس المجلس القروي ببورقة شرق رام الله. وقد حث أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح جماح ما وصفوه بفورة العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. ووثقت جماعات حقوقية مرارا بطء تعامل القوات الإسرائيلية مع عنف المستوطنين في التجمعات الفلسطينية أو وقفها أو وقوفها متفرجة أثناء تنفيذ الهجمات. وقال مسؤول إسرائيليون إن السلطات بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء نددت مرارا بالعنف ضد الفلسطينيين. معنا من القدس الصحفي منير الغول، مرحبا بك سيد منير. هل هناك مؤشرات فعلية على أن الضغوط الأمريكية لا سيما من جانب أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد تدفع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات أكثر جدية لوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية؟
16: يعني حتى لو كان هناك ضغوطات أمريكية فإن الواقع في الضفة الغربية يشير حتى هذه اللحظة إلى اتساع نطاق الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية وهذه الحالة وصلت إلى مرحلة أخطر من مجرد حوادث متفرقة. ما شاهدناه أمس في معهد كولندية للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، وأيضا تحطيم عضو الكنيسة في سكوت نصبا تذكاريا للشهداء في مادما جنوب نابلس، يشير إلى ارتفاع حدة وتغير طبيعة الاعتداءات. لم تعد القضية مقتصرة على مهاجمة مزارعين أو قطع أشجار، بل تظهر حالات توغل وضغط على تجمعات ومنازل فلسطينية، وحتى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها بدأت تحذر من النتائج. وبالتالي نحن أمام سيناريوهات لاستمرار التصعيد بين نابلس، رام الله، الخليل والأغوار، مع استمرار الاعتداءات للمستوطنين دون الالتفات للضغوطات الدولية وخصوصا الأمريكية.
1: وما مرجع ذلك؟ هل يعود إلى استعدادات الحكومة ربما للانتخابات القريبة؟ هل هي ما يؤثر على ضعف هذه الإجراءات المتوقع اتخاذها؟
16: بدون أدنى شك، يعني إسرائيل توظف 4 جبهات في هذه المرحلة من خلال نتائج

0: العودة لصدارة الاستطلاعات الخاصة بالانتخابات، وبالتالي هذه تعتبر قضايا ودعاية انتخابية لنتنياهو للبقاء في السلطة والفوز بالانتخابات القادمة.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الصحفي منير الغول. والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.
1: ينضم إلي في جولة اليوم زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
3: مرحبا بك محمد وبكل مستمعينا الكرام.
1: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
3: نبدأ جولتنا اليوم محمد من غزة. على فيسبوك لا يزال الجدل حول القرار الإسرائيلي بمنع الطائرات الورقية في غزة قائما. انتشر في هذا السياق العديد من مقاطع الفيديو لأطفال نظموا وقفة احتجاجية بحسب المصادر المحلية رفضا للقرار. أحد هذه المقاطع كانت لطفل صغير يمسك مايكروفون ويتحدث عن أن أطفال غزة لم يختاروا الحرب، لم يدخلوها، فلماذا يطلب منهم أن يكبروا قبل الأوان؟ نستمع لجانبا من حديثه.
4: لماذا يطلبون مني أن أفهم الخوف؟
1: هل وجدت أسئلة هذا الطفل أي صدى على وسائل التواصل من المعلقين؟
3: نعم بالفعل كان هناك تعاطف كبير ودعوات لأهالي غزة وأطفالها بالسلام. أيضا كان هناك حملة تضامن واسعة وقال البعض ستكبرون وتكونون رجال أقوياء.
1: إلى أين ستأخذنا المحطة التالية في هذه الجولة؟
3: دعنا نذهب إلى السودان حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن من سنار في ولاية النيل الأزرق. يظهر في هذا الفيديو ما يقول إنه يرقات لحشرات في المياه في ظل زيادة حالات الإصابة بالملاريا. يستعرض المتحدث في الفيديو المياه وأيضا ما يبدو أنها بقايا داكنة اللون رشحتها المصفى. نستمع.
5: ده جزء من اليرقات هذه قدامكم في زير من الأزيار في الشارع شايف شايفين ولا لا؟
6: يعني شايف.
1: كيف تفاعل السودانيون ربما أو غيرهم من المتابعين مع هذا المقطع؟
3: معظم التعليقات محمد كانت من السودانيين وعبرت عن صدمتها من المشهد. نصح آخرون المواطنين بضرورة غسل أواني حفظ المياه بشكل دوري. أيضا ثارت حالة من الجدل بين من يقول من السودانيين تحديدا أننا اعتدنا أن نصفي المياه ونشرب، لكن الكثيرون اعترضوا بأن هذا هو ما يسبب الأمراض وينشرها بين المواطنين.
1: من أين سنختتم هذه الجولة يا هاشم؟
3: دعنا نختتم بهذا الفيديو الذي وجدناه على موقع إكس محمد. هذا الفيديو لمبادرة كريمة من أحد الأشخاص تكفل كما يقول المتحدث في الفيديو الذي يظهر ممسكا بفواتير الكهرباء ويقول إن أحد الأشخاص تكفل بالمحاسبة على فواتير ضيعة كفر صير في جنوب لبنان. نستمع.
7: مبادرة من أحد الأشخاص بالضيعة متكفل باشتراك الضيعة كله قد ما كانت الفاتورة متكفل فيهم هو كل فواتير الضيعة دفعهم.
1: فواتير الكهرباء في هذا الزمان يتكفل بها واحد، لابد أن هذه المبادرة قد لاقت يعني من المتابعين تقديرا وقبولا.
3: نعم بالفعل لاقت تقديرا وقبولا كبيرا كما يبدو محمد.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة.
3: شكرا لك.
1: إلى اليمن حيث أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف السكان في البلاد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في ظل تردي الأوضاع المعيشية في البلاد الغارقة بالحرب منذ 12 عاما. وحذر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لوران بوكيرا حذر من تفاقم وضع الأزمة الإنسانية في اليمن، لافتا إلى أن نصف الأطفال دون سن الخامسة ونحو 1,300,000 امرأة حامل ومرضع يعانون من سوء التغذية الحاد. إلى ذلك يشكو مواطنون من عبس بمحافظة حجة من تردي أوضاعهم المعيشية. نستمع.
8: حالة نزفت، لا تزهد بيوتك ما مخربة وتزهد طراونك ما مقدلة وحالتنا حالة. تستأجروا فينا الله يعافيكم وياهبلكم وماكل والله ما بو. لأننا طوال تامس وكل حين وكل حين وكل يوم أقسم بالله الحارة جاب أمامها حاجة غير لما رايسه لما مآهش باقي تغيرنا يقلب ربي.
9: والله العظيم إن حالتنا صعبة ما يعلم بها إلا الله، وإن أقسم بالله حتى من دقيق ما نجد دحين أبويا باقي طالب له حق دقيق والله ومجلوط وحالته حالة، ولا فطور ولا غدا ولا حاجة حتى رعم. والله العظيم حالتنا صعبة ومي فيها بداية ضمور وبويا في جلطة.
10: أنا بالله والله إن مستأجرين بـ20,000 في كل شهر وما

0: وش علينا مضيق لا دقيق ولا ما ولا مرعى، والحمد لله حالتنا يعلم بالله، وإني أفكر ليل ونهار بجر بث ماك والله تعبه ضغنا بقت أطلب ذكاك حق دقيق.
1: مواطنون من عبس بمحافظة حجة في اليمن.
2: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: مع إعلان المصرف المركزي السوري أن جميع فئات العملة القديمة خرجت رسمياً من التداول ولم يعد جائزاً استخدامها في تسوية الالتزامات أو الوفاء بالمدفوعات أو أي تعاملات مالية أخرى عقب انتهاء مهلة الاستبدال في الثلاثين من يوليو تموز الماضي، في ظل ذلك يعاني بعض السوريين من أزمات في توفير العملة الجديدة كما استمعنا لعدد منهم.
3: يعني بعدنا عم نفوت بمعاناة بين نشيل الصفرين، يعني كان يا دوب بعد التحرير تعودنا على العملة شلون نحسبه وكذا، هلا فتنا بقصة تانية. هي المشكلة بس بالنقص بال500، هي ما لها موجودة تقريبا، يعني مقابل ال500 ليرة القديمة ما في هلا حاليا، فهي شوي عم نحس فيها معاناة، بس الأمور أكيد أفضل بكتير.
4: هلأ بالنسبة للعملة الجديدة هي شيء جميل جدا، لأنه السوريين بشكل عام كلنا كنا عم نستنى يكون في عملة بدون صور رموز النظام البائد، هاي بالدرجة الأولى. بالنسبة للمشاكل، نعم في مشاكل بحساب قيمة هاي العملة، يعني نحن كنا متعودين على شيء وصار شيء جديد، فبتاكل وقت حتى الواحد يتعود يفهم حسابات بهاي العملة، وخصوصا انه نحن نتعامل بالدولار وبالليرة التركية سابقا، في وما زال لحد الآن التعامل بالشمال السوري هو بالليرة التركية، فالخربطة بالحسابات. بالنسبة للنقص، انا ما واجهت نقص، لكن احيانا في الاماكن المواصلات العامة مثلا بيصير فيه مشاكل على الافراطات اللي هي 2000 و1000 واقل من 2000 او اقل من 1000، هاي غير موجودة بالعملة الجديدة.
5: هي المشكلة الوحيدة هي موضوع الافراطة، موضوع المبالغ البسيطة مثل 500 ليرة سورية، يعني 5 ليرات والليرة، هاي طبعا التداول ما في موجود منها بسوريا، فمن تسبب ارباك بيننا وبين اصحاب المحلات والباعة.
1: مواطنون سوريون ومعهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج وليد حسن، مهندس الصوت طريق يحيى، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: أكيد.
1: مية مية مية أنا بقبل
0: أكيد.
2: بهالدنيا نسوان ما بنسوان بلاهم ونسوان بالنكد الله
0: بلاهم
2: بلاهم
1: إحنا ما بنعرفهم.